وتذكرت عيونك يخرب بيت عيونك يا عليا شو حلوه.

عاليه عاليه نشوف حلو.

0: جبل لبنان.
1: بكرة حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
2: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز.
3: وضيف هالحلقة الكاتب والمحلل السياسي فارس خشان.

0: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
1: هون قهوة البحر؟
2: نعم.
1: أنا جاي أقعد شوي بقهوة البحر حتى أتذكر بلادي.
2: من وين حضرت الأخ؟
1: أنا من ضيعة بحرية.
2: وأنا من بلاد بحرية.
1: تشرفنا.
2: تفضل اقعد تذكر معنا.

0: الأغاني المكتبة العربية. للحجز التواصل مع مسرح المونو على الرقم 70 626 200 ومكتبة أنطوان.
1: يومين بيفصلونا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
2: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: حظك على الهواء.
1: تشير خريطتنا الفلكية اليوم إلى تدفق ناري مفعم بالحيوية والأمل، حيث يستقر القمر في برج القوس الناري ليتناغم بقوة مع وجود الشمس والمشتري في برج الأسد، ليبث في الأثير طاقة عالية من التفاؤل، الشغف والرغبة في الانطلاق نحو آفاق جديدة. وتكتمل هذه الطاقة الحركية مع اقتران المريخ بأورانوس في الجوزاء لتقديم حلول ذكية ومفاجآت غير متوقعة. ننبهكم فقط إلى التريث في الحوارات والمعاملات الرسمية مع محطة ثبات عطارد في السرطان. دعونا نكتشف كيف تنعكس هذه الأجواء النارية الاستثنائية على برجكم اليوم. برج الحمل، الأجواء الفلكية تبتسم لك اليوم بحرارة. التناغم الناري بين القمر في القوس والشمس والمشتري في الأسد يمنحك طاقة إبداعية عالية، رغبة في المغامرة وحظوظاً ممتازة. يوم مثالي للتعلم، التخطيط لسفر أو إنجاز خطوة جريئة بثقة كاملة، مع ضرورة التدقيق في نفقاتك أو معاملاتك المالية.
2: برج الثور، يوجه القمر في القوس طاقته اليوم نحو بيت الحسابات المالية المشتركة والمعاملات البنكية. يوم يطلب منك الحكمة والواقعية في إدارة أموالك وديناميكية شؤونك. الزهرة في العذراء الترابي الصديق تدعمك برؤية عقلانية ومستقرة، وتضمن لك توازناً جميلاً في علاقتك العاطفية. برج الجوزاء، اقتران المريخ وأورانوس في برجكم يستمر في تزويدكم بطاقة حركية وفكرية هائلة ومفاجئة. اليوم يقع القمر في البرج المقابل لكم القوس، مما يركز الأضواء على شراكاتكم العاطفية والمهنية. يوم ممتاز للحوار والدبلوماسية لتوضيح وجهات النظر وتقريب المسافات بروح منفتحة.
3: برج السرطان، يوجه القمر طاقته اليوم نحو بيتك السادس، بيت العمل والروتين اليومي والصحة. يوم مناسب جداً لإنجاز المهام المتراكمة وتنظيم جدول أعمالك بصبر. محطة ثبات عطارد في برجك تنبهك فقط لضرورة التأكد من تفاصيل أوراقك ومواعيدك والتريث قبل إطلاق أي حكم شخصي سريع. برج الأسد، أنتم ملوك الطالع والنجوم اليوم. الشمس والمشتري يتألقان في برجكم، ويدعمهما القمر الناري من برج القوس، مما يمنحكم كاريزما ساحرة، حيوية استثنائية، وحظوظاً في المبادرات والأعمال الإبداعية. وقت ممتاز لإبراز مواهبكم ولفت الأنظار مع الاستمتاع بأجواء رومانسية دافئة.
4: برج العذراء، تتألق الزهرة في برجكم لتمنحكم جاذبية خاصة ورقة في التعامل. اليوم يدعوكم القمر في القوس لإعطاء وقت أكثر للبيت والعائلة أو الاهتمام بديكور منزلكم واستقراره. استغلوا طاقة كواكب الأسد لتنظيم أهدافكم خلف الكواليس استعداداً لانطلاقة عملية قادمة. برج الميزان، الأجواء الفلكية تفتح أمامكم اليوم أبواب التواصل والاتصالات النشطة بوجود القمر في القوس. يوم ممتاز للحوارات، اللقاءات الاجتماعية والتنقلات القصيرة. اقتران المريخ وأورانوس يمدكم بأفكار مبتكرة تسهم في حل مسألة معقدة وسرعة إقناع المحيطين بكم.
5: برج العقرب، يوجه القمر طاقته اليوم نحو بيتك الثاني، بيت المال والميزانية بوجوده في القوس. يوم مناسب لإعادة ترتيب حساباتك وتقييم نفقاتك بذكاء. كواكب الأسد في قمة خريطتك تسلط الضوء على طموحك المهني وترفع من مكانتك، بينما يطلب منك عطارد في السرطان مراجعة التفاصيل القانونية أو الإدارية بدقة. برج القوس، أنتم في أوج طاقتكم اليوم. القمر يستقر في برجكم ليمنحكم حضوراً ملهماً، روحاً مرحة وحماسة عالية للانطلاق. تواصلكم الناري مع كواكب الأسد يفتح أمامكم آفاقاً ممتازة للبدء بفرص جديدة. استغلوا هذه الكاريزما بثقة وتفاءلوا بالقادم.
6: برج الجدي، يدعوكم القمر في القوس اليوم إلى أخذ قسط من الراحة والاستجمام بعيداً عن الصخب والضوضاء للحفاظ على طاقتكم. وقت مثالي للتأمل وإعادة ترتيب الأوراق في صمت. فالزهرة في العذراء تمنحكم استقراراً عاطفياً وفكرياً، وتنبهكم محطة عطارد لمراجعة الشؤون المالية المشتركة بتأني.
3: برج الدلو.
2: الأجواء الفلكية تفتح أمامكم اليوم أبواب التواصل الاجتماعي والدعم المؤسسي بوجود القمر في القوس الناري الصديق. يوم مميز للقاء أصدقاء موثوقين أو التخطيط لمشروع جماعي. اقتران المريخ بأورانوس في الجوزاء يزودكم بأفكار إبداعية غير متوقعة تتجاوزون بها أي جمود.
3: برج الحوت. يسلط القمر في القوس الضوء اليوم على قمة خريطتكم الفلكية في بيت المهنة والسمعة الاجتماعية. قد تتلقون تقديراً لجهودكم أو تتولون مسؤولية عملية تتطلب الجرأة والحسم. استغلوا حدسكم العالي والدعم العاطفي من الزهرة في العذراء لبناء شراكات عمل متينة وموثوقة.
0: حظك على الهواء.
7: بكرة حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.

ليلي حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. يومين بيفصلونا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

الله معك يا وطن لبنان، الله معكم يا لبنانية. نجدد تحيتنا لكم من إذاعة جبل لبنان، موجتنا 87.7 ميجا هرتز اف ام بلبنان والدول المجاورة، وبلبنان وبكل أنحاء العالم لايف ستريمينج، جبل لبنان.com، جبل لبنان أبليكيشن، وجبل لبنان راديو. يسعد أوقاتكم جميعاً.

اليوم الجمعة 24 تموز 2026 ميلادية من زمن الميلاد، الموافق للتاسع من شهر صفر 1448 هجرية من زمن الهجرة. فترتنا بلشت هلأ، مستمرة لغاية الساعة 10 بتوقيت وطننا لبنان. ماذا يحصل بوطني وطنكم لبنان؟ كل شيء رصدناه سوا منقدمه بتصرف المستمعين، وانتو كمان بتقدموا بتصرف الهوى وبتصرف الوطن. كل شيء رصدتوه بعتولنا على 03-444-037. يا هلا هلا وغلا، في ناس بعتوا من امبارح وفجر اليوم. 03-444-037 من لبنان وخارج لبنان، واتساب مكتوب أو مسجل. خيكن جوني الصديق، إعدادا تقديما وأخراجا بحييكن. ماذا يحصل بوطني ووطنكن لبنان؟ كل الأمور مطروحة على بساط البحث لحتى نخلص وطننا لبنان. بوطن لبنان خلاف بلدي كان ممكن يتحول إلى خلاف طائفي، بس بكل الأحوال بعض الأشخاص بيحبوا يحولوا الخلافات الإدارية لخلافات وطنية. ومثل من الأمثلة بلدية مزرعة الشوف بالشوف الحبيب، إنه إذا كان عضو بالبلدية الوحيدة المسيحية بالبلدية قدمت استقالتها، مش معناتها إنه في أزمة طائفية، لأنه أيضا من الموحدين الدروز بداخل بلدية مزرعة الشوف كمان قدموا استقالتهم تضامنا مع هالشي. خفف أكيد من وطئة الاستغلال، استغلال الطائفي والمذهبي بوطننا لبنان. بكل الأحوال كل القضايا راصدينا، كل شيء عم بيصير بوطننا لبنان راصدينه ومفوكسين عليه فوكس، وخاصة هلأ مرفق بيروت سيد الرئيس. دوائر الدولة كلها بعد فاسدي بشكل أو بآخر، النافعة بعد ما نسيناها. في عنا 6 أسامي وفي من بيناتهم بنات بأساميهم الثلاثية ناطرين بس الادعاء عليهم لحتى يصير اسمهم بتصرف المواطنين. 3 من شركة إنكريبت من القيادة العليا، لأنه إنكريبت على الرأس والعين، هالموظفين الأوادم اللي بيسمعونا هنو متوجهين لعملهم بالدكواني وبالمناطق، مش موظفين الإنكريبت هن المستهدفين. الروس الفاسدة اللي شالوا ومحيوا إشارات قضائية وباعوا سيارات مميزة وأرقام مميزة. سيد الرئيس بعد الفساد موجود، ناطرين هلأ لنسميه بالاسم بالنافعة. الفساد موجود بالدوائر العقارية سيد الرئيس، والفساد بلش يرجع من خلال مخلصي المعاملات والكشافين وغيرها بمرفق بيروت الدولي. هذا بدي سميه هيك أكيد لأنه مرفق دولي. سيد الرئيس الفساد رجع يبين ويطل براسه، مش عم بيخافوا الإخوات الشليتي، إخوات الشليتي مش عم بيخافوا. سيد الرئيس شو بدك نبلش نعمل فيهم؟ يا على كل، كمان في دوائر تاني فاسدة بوطننا لبنان كلها مفوكسين عليها أنا وياكم، رغم الحرب اللي عم بتصير، رغم الهدوء ثم الحرب، الهدوء ثم الحرب، الحرب ثم الهدوء. بكل الأحوال الله ينصر وطننا لبنان والشرعية اللبنانية، وما رح يبقى فاسد إلا ما نكشفه ونحاسبه، وده يندك بالحبس وبده يرجع يبز. هدي بنقول لهم بز بزهم تشوف، يعني بده يرجع يبز كل المصريات اللي أخدهم.
من عيونه بدنا نطلعهم، من تحت عظمة لسانه، من مرته، من ولاده، كل اللي درف لهم فكروا انه هو يعني بالاقرباء الدرجة الاولى، انه انا هيدي مرتي مش انا، يعني ما انا اللي عندي ملايين الدولارات، من اين لها هذا مدامتك وهي ست بيت يعني، يلا ماشي الحال، من اين لهم هذا ولادك مئات الوف الدولارات يا عسكري ويا مدني ويا ضابط ويا مدني، من اين لهم هذا ملايين الدولارات وهن بعدهم طفالة؟ مش حرام هالنسوان والطفالة؟ اوف يابا، بالاذن منك يا زياد الرحماني بالذكرى السنوية الاولى لرحيلك منضل نستعير منك دايما كل التعبير. يا على كل، خلينا نبلش هلا باغنية الاولديز، نروق أعصابنا ونرجع أنا وياكم، وأنا ناطر ها بلشوا سجلولي كل الأشخاص. يلا خوليو إغليسياس، جو ني با شانجي.

0: Je n'ai pas changé. Et toi, tu n'es pas changé. Ne. بديش طير لكم الحلم من راسكم هيك خوليو إغليسياس ملهم الصبايا والشباب مش بس الصبايا يلا Je suis toujours le même Moi je t'aime
1: Guardan ecos de tu voz
0: صوتك عالي جبل لبنان
1: Sobre la mesa Sigue hablando de los dos
0: صباح الخير استاذ جوني اشتقنا لك حبيبي اطيب عالم شباب شرطة بلدية الزلقة عمارة شلهوب ساحل المتن الشمالي يسعد صباحك ابو علي يا أبا علي عاطف الحلو وشرطة بلدية الزلقة عمارة شلهوب الله يعطيكم ألف عافية يا شباب ويا صبايا انتو عيوننا ونحن عيونكم ونحن عيوننا كلبنان هي الصفحة اللي بتصرفكم وضعها من وقت تأسيسها من سنوات عديدة نحن عيونك يا لبنان فيسبوك صوتك عالي جبل لبنان صفر ثلاثة أربعة أربعة أربعة صفر ثلاثة سبعة ورسالة صوتية
2: سعد لي صباحك سيد الكريم امبارح سمعنا تقرير انه نص مليون شخص اجنبي عم يشتغلوا بلبنان طبعا نص مليون اذا دفعوا اقامات ما في عجز بالدوله ما بعرف يعني بعده الفساد او ما بعرف اذا بتضوي على الوضع ما بعرف يعطيك العافيه
0: يسعد صباحك الرقم اللي انتهي بالسبعه سبعه صفر يا خلينا نخلص هلا من مدمري الوطن من ابناء الوطن للاسف بيحملوا تذكره هويه لبنانيه وهن بيحلموا بدول تانيه ومن كل الأطياف يعني مش طايف واحد مش الطايف 18 في الطايف 17 كمان بيحلموا بتنظيم الدولة الإسلامية داعش وناس بيحلموا بولاية الفقيه يا وناس بيحلموا بدولة صليبية خسئوا جميعا خلينا نخلص منهم ومن وسخهم ومن أحلامهم البشعة اللي عم تدمر الوطن كل واحد بطريقتين أو بأخرى هلأ يعني هلأ اللي أكتر شيء ظاهر بالموضوع هو جماعة الفرس عم يدمر وطننا لبنان للأسف صوتك عالي جبل لبنان يلا في عنا مهرجانات وتفضلوا كلكم سوا معزومين على كل المهرجانات من مهرجان عيد بيروت واجهة أنطلياس البحرية والحجز فيرجن تيكتينج بوكس أوفيس أوفيس إلى كسروان إلى المتن إلى كل الأراضي اللبنانية إلى الشوف كلهم عم نغطيهم هاي إزاعة كل لبنان جبل لبنان أكيد بتحمل اسم لبنان والجبل طوره طورو بالسرياني يعني جبل طورو لبنان لبنان لبنان ننتقل إلى كمان ريفون بكسروان عنا يومين حلوين رح تخبرنا عنهم باتريسيا صفير عضو مجلس بلدية ريفون كسروان بونجور باتي
3: صباح الخير جوني وصباح الخير لإذاعة جبل لبنان معكم باتريسيا سفير عضو ببلدية ريفون اليوم بدنا نخبركم عن مهرجاننا الجديد بريفون بير فاستيفل بريفون جاردن مهرجان البيرة جميع أنواع البيرة المحلية والأجنبية وأكيد رح يتخلى المهرجاننا أجواء موسيقية من الساعة 6 للساعة 12 ب 25-26 تموز ناطرينكم كونوا كتار بريفون جاردن
0: يعني بكرة وبعد بكرة ميرسي مدام باتريسيا يعني تحببا هيك قلت لك مدام باتي. يسعد صباحك وتحيه لكل اعضاء المجلس البلدي الموقر ميقرو بريفون كسروان نائب الرئيس ببلديه ريفون كسروان المحامي الاستاذ رشاد مدور. يسعد صباحك وصباح اهلنا بريفون كسروان الحبيبه. صوتك عالي جبل لبنان. وعنا كمان بالحفد ببلاد جبيل هالضيعة الحلوة بأعالي جبيل تحية لكل الضيعة بأعالي جبيل أواسط جبيل وجبيل وقضاء جبيل وبلاد جبيل والعقورة وكل بلداتنا الحلوة لحفد ومهرجانات وليالي حلوة بلحفد. عنا بكرا الأراد السبت الفرسان الأربعة وليلة حلوة كتير بلحفد بأول آب ليلة عيد مر أصطفين شفيع لحفد عشاء قروي. باثنين آب قداس عيد مر أصطفين مع الراعي أبرشية جبيل المارونية سيادة المطران ميشيل عون. بسبعة آب انطلاق الدورة الرياضية لنادي لحفد. وأربعتاعش آب ليلة عيد السيدة عشاء قروي بلحفد. 30 آب عيد الطباوي أصطفين نعمة ابن بلدة لحفد بلاد جبيل موريون برخوخ ومقدشوخ أصطفين نعمة. وب 14 أيلول قداس عيد الصليب بشير العمية. مهرجانات لحفد ولقاءات بلحفد بلاد جبيل موريون بريخون خلخون. أهلنا بلحفد. يلا ابتدي أما بكرة نتوجه للحفد ومنشارك معهم بكل هالليالي الحلوة والأيام الحلوة والإدديس. ربنا يبارككم. شلومو شاينو حاسيو ميقرو ميشيل عون راعي أبرشية جبيل المارونية. أهلنا بلحفد يسعد صباحكم. في عنا زميلي من لحفد وكمان منحبها ومنفتخر فيها بالمؤسسة باسكال بعيني الإدارية. يعطيك ألف عافية بنت لحفد. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ ومنضل دايما أكيد حاملين همومكم بكل القطاعات. بعد البريك مباشرة رسالة صوتية من نقيب المعلمين بالمدارس الخاصة الأستاذ نعمة محفوظ انهيار صندوق التعويضات. الله يساعدنا المعلمين المتقاعدين العسكر والمدنيين المتقاعدين المعلم اللي علم شباب وصبايا والله وفقهم وسافروا وصاروا مليونيرية الله يرزقهم يا رب ومنتعيلهم بالخير هدول أولادنا. ولكن اللي درسهم واللي عطيهم

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: ليلي حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. يومين بيفصلونا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
2: هيدي سقفتنا، هيدا نحنا، هيدي مهرجاناتنا. جوزيف عطية الليلة، يسعد صباحك جوزيف ويسعد مساك سلفا. جوزيف عطية يلا نفرح منك في كواليس، كنا عم نتداولها نحن ولبنان فايلز مبارح عن إمكانية زواجك من حلوة من حلوات لبنان، ملكة جمال. أنت بتستاهلها وهي بتستاهلك إذا كان الأمر صحيح. يلا وعم نحتفل دايما بنجاحاتك، والليلة بإذن الله ليلة حلوة كتير. فيكن تسألوا فيرجن تيكتينج بوكس أوفيس إذا في بعض الأماكن لحتى تكونوا معنا الليلة بمهرجان أعياد بيروت واجهة أنطلياس البحرية. شو رأيكن؟ يلا تواصلوا. وباقي وطننا لبنان بإذن الله، بإذن الله لبنان أكبر منكم كلكم، أكبر من الكل وطننا لبنان. جوزيف عطية إذاعة جبل لبنان. جوزيف عطية

0: بتقله
1: وطني
0: وطني ما بدك تقله
1: جوزيف عطية
0: إنك أكبر منهم كله
1: الليلة

جبل لبنان. جوزيف عطية الليلي. أغاني الحب والوطن.

Joseph Atiye. وطني لبنان. جوزيف عطية الليلي والعاني بالحب والوطن بصوت جوزيف عطية.

0: وطني. انت اكبر منهم كلهم. بالفيديو زفت العمر لعماد كيروز شغلة حلوة كتير، وان شاء الله دايما ايامنا بتضل حلوة ونزف كل عرساننا بكل محبة ونكون بفرح بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان، ولاقونا الليلة فيرجن تيكتينج بوكس اوفيس. قولوا الله. الأغنية الحلوة اللي سمعناها وطني، كلمات الشاعر أميل فهد واللحن ليحيى الحسن. هذا لبنان، هذا وطننا، هذا الصوت الحلو والرقي بالاختيارات. جوزيف عطية الليلة ناطرينكن. تعوا قبل بساعة تقريبا هيك بتتعشوا بأجواء حلوة كتير على وجهة أنطلياس البحرية، في عدد من المطاعم باستقبالكن، في عندكن بوزة طيبة كمان من بلدة تشرين نازلين خصيصا لحتى يكونوا حدكن. آل صليبة الكرام من بلدة تشرين بالمتن، وبوزة مميز اسألوا عن الهات تبعهم. إضافة مثل ما قلنا إلى أجواء حلوة كتير، والليلة رح تكون ولعاني مع جوزيف عطية. فيرجن تيكتينج بوكس أوفيس. صوتك عالي جبل لبنان، وقام تابعين سوا نحن وياكن فترتنا. امبارح عم بتذكر هيك بقسم الدوبلاج، انا سجلت الحلقات ما قبل الاخيره ده مشاركتي ببرنامج مسلسل المشردون بدوري اللي انا اخده. المسلسل تقريبا اقل بشوي من 100 حلقة، حوالي 100 حلقة، ما رح اذكر لكم بس بدي شوقكم. هالمسلسل هيدا بعد في عندي 5 حلقات من الحلقات الأخيرة يعني، فمن هالمنطلق هيدا طلعت على الدافكات بالحزمية أنا والشباب والصبايا والمخرجين الله يعطيهم ألف عافية. سجلت 4 حلقات وبعد في آخر 6 حلقات بحط صوتي عليهم. عمو جودت تعودنا على هالمسلسل، يلا في جزء تاني بعدين، بس انه هلا الحلقات الأخيرة وصلوا لنا ودبلشتون، والتلاتة الجاي بحط صوتي على آخر 5 حلقات أو 6 حلقات. يلا على ام تي في المشردون. صوتك عالي جبل لبنان، الله يبعث العدالة للام تي في والعدالة آتية. وإذا حبيت يا حضرت أنت وخيك الصغير أنك تستبق العدالة الأرضية وتتجنب غضب الرب من غضب الأب، يا حضرت أنت وخيك الصغير فينا نعملها القصة عائلية والعدالة العائلية والأخلاق، وإذا لا العدالة على يد القضاء اللبناني أتت وستأتي وبقوة، يا حضرت أنت وخيك الصغير. غضب الأب من غضب الرب، والله يستر، الله يستركن من غضب الأب. صوتك عالي جبل لبنان. ومنتذكر ناس سبقونا بعالم الدوبلاج. أنا بلشت تقريبا سنة 1995 بعالم الدوبلاج. استوديو دافكات هلأ بالحزمية كان اسمه فيلملي، الله يرحمك نقول أبو سمح صاحب استوديو فيلملي المخرج المخرج التلفزيوني ومخرج كمان صاحب استوديو دبلج الشهير في المالي. دبلجنا من أكبر المسلسلات وشاركنا فيهم. بعد بتذكر أحد أدواري مع إلفيرا يونس الممثلة الأديرة الرائعة إلفيرا يونس، الله يعطيها الصحة يا رب، منصلي لها من أجل صحتها. إلفيرا يونس علمتني درس مهم جدا وكنت خايف منها بالدوبلاج. كنا بالتقنيات كل اثنين اثنين نفوت، مش كل واحد لوحده، كل اثنين أو ثلاثة. هاي التقنيات القديمة بالتسعينيات ببداية عمليات الدبلجة تقريبا، نفوت اثنين أو ثلاثة وأدوارنا موجودة، يعني إذا واحد غلط بدون منوقف ويلحقوا رفقاته ويرجعوا. فإلفيرا يونس ما بنساها أبدا، والمخرج اللي كان معنا وصار هلأ مدير إحدى شركات الدبلجة المحترفة جورج أبو سلبي، علمتني درس ما بنسيه. ومن وقت انطلقت كمان بصوتي وسيطرت عليها لسيدة القصر. إلفيرا يونس يا حبيبة القلب يسعد صباحك. ومنتذكر سوا أيضا أشخاص سبقونا في روبورتاج مدته دقيقة ونص، تتذكروا سندباد، ساسوكي وريمي، هالشخصيات هيدي ارتبطت بصوت فنانة رحلت بالجسد، أنطوانيت ملوحي اللي هي أحد أشهر الأصوات بتاريخ الدبلجة العربية. خلينا ناخد فكرة عن صوتها لأنطوانيت ونترحم عليها، وأكيد الرحمة بتجوز على الطيبين وعلى الميتين. اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا وارحم وطننا، أمين. أنطوانيت ملوحي.
1: يجب أن أساعد علي بابا وعمي علي الدين قبل أن يقطعهم السيف إلى نصفين. رجال العمالقة مصنوعون من ورق، إذا النار يمكن أن أتغلب عليهم لوحدي. سأشعل النار كما فعل نونو في الحرام.
2: هل تتذكرون صوت سندباد أو ريمي أو ساسوكي؟ وراء هذه الشخصيات التي عاشت في ذاكرتنا لسنوات كانت فنانة لبنانية مبدعة اسمها أنطوانيت ملوحي. ولدت أنطوانيت ملوحي في بيروت، وبدأت مسيرتها الفنية في الإذاعة قبل أن تدخل عالم دبلجة الرسوم المتحركة في السبعينيات. ومع موهبتها المميزة أصبحت من أشهر الأصوات في تاريخ الدبلجة العربية. قد لا يكون الكثيرون يعرفون اسمها، لكن الجميع تقريباً يعرف أصوات الشخصيات التي أدتها مثل سندباد وساسوكي وريمي ولبيبة والعديد من الشخصيات التي رافقت طفولة الملايين من الأطفال العرب. لم تكن مجرد مؤدية أصوات، بل كانت فنانة استطاعت أن تمنح الحياة والشعور لشخصيات ما زالت حاضرة في الذاكرة حتى اليوم. رحلت أنطوانيت ملوحي عام 2011، لكن صوتها ما زال يعيش في قلوب كل من كبر على رسوم الزمن الجميل.
0: أنطوانيت ملوحي استاذي بفن الأداء بالدبلجة، سندباد، ريمي وساسوكي. لنفس الراحة وبنفتخر فيها. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ رسالة صوتية، صباح الخير مجددا، بلدية الزلة عمارة شلهوب يا أبو علي.
3: أستاذ جوني صباح الخير، أنا بشكرك على دعمك دايم والمتواصل لعناصر الشرطة ببلدية الزلقة اللي عم يتعبوا واقفين تحت الشمس بالليل بالنهار، وللعناصر اللي عم تقوم بعملها بالليل الحفاظ على الأمن والاستقرار بالضيعة والمنطقة. في شغلي بس حابب أقولها وعلق عليها عبر إذاعتك الكريمة، بعرف أنه أنت صوتك الأقوى وصوتك بيوصل لكل أنحاء العالم. في عنا صديقنا الفنان محمد اسكندر عنده حفلة بعيد السيد بوادي النصارى بسوريا، قاموا بعض المرتزقة والشبيحة بتخزيق صوره بسوريا وهددوه بالقتل ومنعوه يكفي يواصل حفلته المقررة ب 15 آب بسوريا. نحن منتمنى عبر إذاعتك الكريمة طالما هودي الأشخاص ما بيمثلوا النظام ولا الدولة السورية نتمنى من الرئيس أحمد الشرع يتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية أمن الفنان محمد اسكندر لإحياء حفلته بسوريا بذات التاريخ اللي ذكرناه. وشكرا وممنونك أنا.
0: أكيد يا أبو علي، يعني هلأ كمان المعلومات اللي أوردتها عم نتبعها أكيد نحن وحبيب قلبنا محمد اسكندر. والقصة وما فيها يعني بالمختصر المفيد بتعرفوا نحن منصرحكم بكل شيء. محمد اسكندر نحن منفتخر بلبنانيته، وأنا من سنوات بعتز بصداقته ولازلت وسأبقى اعتز بصداقته لفنان الوطن محمد اسكندر ابن البقاع الحبيب، ابن بعلبك وجواره، ابن القلعة الصامدة. محمد اسكندر من الطائفة الشيعية الكريمة، وهلأ احيائه حفلة بوادي النصارى بسوريا أثارت بعض الحساسيات المذهبية والطائفية بين السنة والشيعة. بتعرفوا الشيء اللي صار وتدخل حزب الله بسوريا عمل حساسيات كتيرة مع المذهب الثاني المذهب السني اللي هلأ صار موجود بالحكم بسوريا. أكيد هيدي خلفيات نحنا ما منحبها أبداً، وكل التأييد والمحبة لمحمد اسكندر. وإن شاء الله رح وصل أنا هالأمر هيدا كمان لأوساط الرئيس السوري الشرع اللي نحن فاتحين معه خطوط لحماية المسيحيين والموحدين الدروز وكل الأقليات بسوريا، وخاصة المسيحيين والموحدين الدروز المظلومين على يد بعض الأشخاص الطائفيين والمذهبيين. محمد اسكندر كل المحبة كل الاحترام، اللي بلش ومن سنوات نحن وياك مسيرة طويلة من الثمانينيات نحن ومحمد اسكندر ومستمرين، وكل التأييد والمحبة لمحمد اسكندر. محمد اسكندر غنى أغنية حلوة كتير من أين لك هذا، وهذا هو الشعار اللي نحن نطرحه كمان بمكافحة الفساد بوطننا لبنان. فاسدين من كل الطوائف ومن كل المذاهب، فاسدين بدنا نضرب على راسهم وبدنا نضرب على ايديهم اللي سرقت من الخزينة وسرقت أموالكم من المصارف وفقرتنا نحن اللبنانية. هون بنرجع لوطنيتنا وبنرجع منقول نحن والحبيب محمد اسكندر من أين لك هذا. كلمات وألحان فارس اسكندر ابنه لمحمد اسكندر العزيز والحبيب. يا فاسد بلبنان من أين لك هذا؟ جايين لك قول الله، واصلين لك بهالعهد الجديد قول الله. نخلص من الدمار نخلص من الدمار والخراب وجايين لكم يا فاسدين.

محمد اسكندر، كل المحبة والتضامن، وإن شاء الله بنعمل لك بروموسيون لحفلتك المرتقبة بوادي النصارى بسوريا. ويا فاسدين لبنان، لاحقينكم، من أين لكم هذا؟

محمد اسكندر صباح الخير، الصوت الوطني الرائع. ورح نشتغل على إرجاع حفلتك لوادي النصارى بسوريا.

سؤال كلنا عم نطرحه عبر إذاعة جبل لبنان، أكيد عم نطرحه بقوة، وطرحه محمد اسكندر بهالأغنية الحلوة، من أين لك هذا يا كل فاسد بوطن لبنان. كلمات وألحان فارس محمد اسكندر. يا كل فاسد بوطن لبنان، من أين لك هذا يا هذا؟

يا محمد اسكندر كل المحبة كل المحبة والاحترام من إذاعة جبل لبنان ومستمعي جبل لبنان. محمد اسكندر صباح الخير. صوتك عالي جبل لبنان.

ماذا بعد بوطن لبنان؟ بعد البريك مباشرة بدنا نترحم علينا نحن طيبين، الرحمة بتجوز على الطيبين. الله يرحم وطننا لبنان من كل شر ومن كل شرير. ألوهو روحيم ميديورو لبنان، ومن صوتك عالي جبل لبنان رح نترحب نحن وياكم على رئيس الجمهورية الراحل سليمان فرنجية، اللي نحن وياه كنا بالجبهة اللبنانية ودافعنا عن لبنان من سنة 1975 إيد بإيد. كان هو بالأسر الجمهوري ونحن موجودين على جبهات الحدد وكفر شيما وعين الرماني. وقال الرئيس الراحل المقاوم الأول بالجبهة اللبنانية سليمان فرنجية، قال أنا ذاك المجد والخلود لشباب عين الرماني الأبضيات والشجعان اللي وقفوا بوجه المؤامرة الفلسطينية وحلفائها. أنا ذاك بال 1975. صوتك عالي جبل لبنان، بريك ومنرجع والمزيد والمزيد.

0: جبل لبنان.
1: بكرة حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
2: For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Number one amplifier brand in the UK and all around the world, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Instruments Garage, Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
3: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا نحن وياكم ايد بايد مع كل الاوادم واللي عم تسمعوا دايما اخبارهم من مسؤولين نيابيين ووزاريين واداريين بدولتنا اللبنانيه. ما خليت ابدا دولتنا ورغم الدمار اللي عم بيصير منضل دايما حاطين الاصبع على جرح الوطن ومنحاول نوقف نزف الدم من جسم وطننا لبنان. النائب البروفيسور فريد البستاني شارك مساء الأربعاء أول امبارح ب 22 تموز في القداس الاحتفالي بمناسبة عيد مارشربل الذي أقيم في كنيسة مارشربل بخربة بسري، وتبادل التهاني بعد القداس مع الأهالي وتمنى أنه نحتفل بالسنة المقبلة ولبنان بألف خير. آمين. منصلي نحن وياك بروفيسور فريد بستاني لكل القديسين، لمار شربل، مار الياس، لمريم يلدات يشوع، ولكل القديسين والصالحين، ولا يشوع مشيحه بطبيعة الحال. النائب لبروفيسور فريد البستاني كتب على صفحته فجر اليوم: أرفض بشكل قاطع أي زيادة على التفئة أو أي ضرائب ورسوم جديدة تفرض على اللبنانيين، فالمواطن لم يعد يحتمل وليس مقبولا أن يبقى الحلقة الأضعف التي تدفع ثمن الهدر وسوء الإدارة. إذا كانت الدولة بحاجة إلى زيادة إيراداتها فالحل ليس بفرض أعباء إضافية على الناس، بل بتعزيز الجباية وتطبيق القوانين واستيفاء الرسوم والضرائب المستحقة من الجمارك والضريبة على الدخل TVA والأملاك البحرية وسائر الرسوم التي لا تجبى كما يجب، بدل اللجوء إلى جيوب المواطنين اللبنانيين. يضيف الدكتور فريد البستاني: لن نقبل بتحميل اللبنانيين فاتورة عجز الدولة اللبنانية عن الإصلاح. المطلوب إصلاح الإدارة ومكافحة التهرب الضريبي والهدر، لا ضرائب جديدة على اللبنانيين تفاقم الأزمة المعيشية. الإمضاء النائب لبروفيسور فريد البستاني. يسعد صباحك وإيامك سعيدة ونهارك سعيد، وبخدمة وطننا لبنان إيد بإيد بإذن الله. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ صباح الخير بابا جودات. صباح بوجور. الرقم اللي انتهى بالتسعة تسعة ستة. يلا بابا جودات الأسبوع المقبل بسجل الحلقات الأخيرة من مشاركته، وهني الحلقات الأخيرة من الجزء الأول من المشردون اللي عم ينعرض على الام تي في. يلا قولوا الله. مهضوم مهضوم هالمسلسل، مش هيك؟ هيك بونبونة حلوة عم نغير أجواءنا فيها، وأكيد في مواقف إنسانية ووطنية وغيرها. تحية لكل الزملاء الممثلين والمشاركين بهالدبلجة، وتحية أكيد للمخرجين والمخرجات بدافكات بالحزمية. صوتك عالي جبل لبنان. صباح الخير رقم اللي ينتهي بتسعة خمسة سبعة. يسعد صباحك وصباح كل مستمعي جبل لبنان. طبيب وجراح زراعة الأسنان الدكتور غسان نمار، اسمعوا هالحكمة: الوعي يأتي بعد صدمة قوية يتلقاها الإنسان وهو في قمة عفويته. منكون عفويين نتلقى صدمة قوية أو نكون منوعة من بعدها؟ أكيد الإنسان بيتعلم من الصدمات اللي بيتلقيها. صوتك عالي جبل لبنان. جان بيض صباح الخير، سمعنا صوتك يا جان بشي قضية هيك يا. صوتك عالي جبل لبنان. والروح الرياضية بوطننا لبنان، في صحيفة اللواء الصادرة صباح اليوم الجمعة 4 تموز 2026 السيدة مايل خليل مؤسسة ورئيسة جمعية بيروت ماراثون زارت مكاتب صحيفة اللواء. وفي هذا الإطار التقى رئيس تحرير صحيفة اللواء الأستاذ صلاح سلام في مكتبه رئيس جمعية بيروت ماراثون مايل خليل وأمين سر الجمعية المستشار العالمي الزميل حسان محي الدين، حيث كانت مناسبة اطلع رئيس تحرير صحيفة اللواء في خلالها على نشاطات جمعية بيروت ماراثون والإنجازات المحققة على مدى 23 سنة الماضية منذ التأسيس عام 2003، وذلك على الصعيدين المحلي والخارجي، والتي عززت حضور لبنان على الخارطة الدولية لأبرز الأحداث الرياضية في مجال رياضة الركض. أعرب رئيس تحرير صحيفة اللواء صلاح سلام عن تقديره للدور الذي تقوم به جمعية بيروت ماراثون في نشر ثقافة الركض والرؤية التي تحملها رئيسة الجمعية على مدى السنوات الماضية، ووصف هذه النشاطات بمثابة الشموع التي تضيء ظلمات هذه الأيام الصعبة التي يعيشها لبنان والشعب اللبناني على طول مساحة الوطن. ورأى الأستاذ صلاح سلام أن لبنان عموماً وعاصمته بيروت خصوصاً تحتاج مثل هذه النشاطات التي تنعكس آثارها الإيجابية على الصعد الوطنية والاجتماعية والإنسانية والرياضية، وستبقى صفحات صحيفة اللواء كما كانت منبراً لمتابعة هذه النشاطات الرائدة التي تعكس حضارة الوطن وحيوية الشعب اللبناني. بدورها شكرت السيدة مايل خليل رئيسة جمعية بيروت ماراثون لرئيس تحرير صحيفة اللواء الأستاذ صلاح سلام مواكبة الصحيفة لنشاطات بيروت ماراثون منذ انطلاقتها الأولى، ووجهت له الدعوة ليكون ضيف شرف في النشاطات المقبلة وأبرزها مهرجان برمانة للركض يوم 23 آب المقبل، وسباق هايبريد ألبي يوم 24 أول، وسباق ماراثون بيروت الدولي يوم 29 تشرين الثاني في العاصمة بيروت. فينا نشوف الصورة اللي جمعت الأستاذ صلاح سلام ومدام ميل خليل وزميلنا الإعلامي حسان محي الدين في مكاتب صحيفة اللواء. اشتروا صحيفة اللواء لتشجيع صمود وبقاء الصحف المكتوبة بوطننا لبنان، واطلعوا على كل المواضيع الرياضية والثقافية والاجتماعية والوطنية. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 يبدو في مخالفة بعث المستمع.
0: جوني صباح الخير، يسعد صباحك وصباح المستمعين. هيدي السيارة حاطت إشارة غضاض على النمرة على طريق سن الفيل باتجاه سوق لاحق.
3: يا أهلا وسهلا، يلا بعت ليها على 70-220-888. منا ربعية هيك حاطت، يعني سيارة لوحتها سداسية وحاطت إشارة القضاء الحديدية على اللوحة خلافا لأنه نسر. بعت لي إياها واكتب لي لأنه مغبش شوي الصورة من قبلك، بعت لي الرقم والرمز على الخط الثاني تحت الهواء اللي بتصرفكن على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع 70-220-888. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان، هالوطن الحبيب اللي منحبه كلنا سوا.

0: ذكرى رحيل رئيس الجمهورية الوطني الشجاع سليمان فرنجية. كتب النائب طوني سليمان فرنجية عبر حسابه على إكس حين عرضت عليه هجرة المسيحيين عام 1975، نظر الرئيس الراحل سليمان فرنجية آنذاك من نافذة القصر الجمهوري في بعبدة وقال: هل تستطيعون أن تنقلوا هذه الجبال؟ وأضاف طوني فرنجية في تغريدته: سليمان فرنجية رأى في أبناء وطنه جميعا جبالا في حبهم لوطنهم، فاعتنق لبنان السيادة والعروبة، واعتنق الحوار كسبيل للوحدة، فما يجمع اللبنانيين أكبر من أي شيء آخر: مستقبل مشترك وشوق لدولة عادلة تحمي الجميع من دون استثناء. الله يرحمك الرئيس البطل الشجاع سليمان فرنجية، رئيس جمهورية لبنان ولاحقا رئيس الجبهة اللبنانية اللي ضمت الأحزاب اللي كانت عم تدافع عن لبنان آنذاك بال 1975: الكتائب الأحرار، حراس الأرز، التنظيم، الباشمارون والمردة. كنا موجودين كلنا سوا وإيد بإيد على كل الجبهات لحتى ندافع عن وطننا لبنان من هجمات غير اللبنانيين آنذاك والفلسطينيين وحلفاء آنذاك بال 1975 اللي اعتبروا أنه طريق فلسطين تمر في جونية، وكسرنا لهم إجريهم، وكانوا بدهم يطلعوا على القصر الجمهوري يحتلوه، ويطلعوا على قيادة الجيش باليرزي يحتلوها ووزارة الدفاع، وعلى المدرسة الحربية بالفياضية، شايفينهم قدامهم على التلة ومستسهلين انه يلا منتمشى تمشي ما كلها شي 2-3 كيلومتر، وبنطلع بنستولي على راس الشرعية وبتسقط الجمهورية اللبنانية كلها بسقوط القصر الجمهوري وقيادة الجيش ووزارة الدفاع. وقفنا لهم وتصدينا لهم صغار وكبار. بال 1975 كان عمري 15 سنة ومع ناس كتار من عمري ولحديت 80 و90 سنة كنا عم نقاوم لحتى ما نخليهم يطلعوا على القصر الجمهوري وما يهجرونا ويعملوا فينا مثل ما صار بالدمور والعيشية والقاع من مجازر. الرئيس سليمان فرنجية الله يرحمك قال عام 1975: المجد لعين الرماني وأبطال عين الرماني وشباب عين الرماني.
1: المجد لعين الرماني، المجد هالشباب اللي كانوا بعين الرماني، وقيل لي انه عدد ما بيزيد عن 40 شخص وقفوا خطة جهنمية كانت كنا انتهينا لو لا سمح الله تتنفس. ياسر عرفات خطه، بيجي ابن الضاحي، عين الرماني، تل زعتر، الكرنتينا، بيروت اصبحت محاصره. كتار البيرتي اللي ساكنين ببيروت ولكن هن من الجبل، كل واحد من الجبل بيركب بسيارته وبيطلع على الجبل،
2: يرجع عبيته جبلي
1: عبيته.
2: نعم.
1: هل اللي بيتركوا بيوته بيكفي هالمهجرين الفلسطينيين يسكنوا وتصبح بيروت هي فلسطين؟ هون كان خطر. بكرر: المجد لعين الرماني،
0: المجد لعين الرماني، والمجد والخلود لها الشباب الأبطال على كل الجبهات. كنا ملتفين حول القصر الجمهوري، حتى اللي كان موجود بأعالي المتن وأعالي كسروان وعلى الجبهات بالشمال كنا عم نرد الهجمات لحتى ما يلتفوا علينا، ولكن الخطورة بالجبهة هي أنه كنا بالحدد وكفرشيمة وبسابة وعين الرماني والأشرفية، أكتر شيء كنوا مطلين على القصر الجمهوري وشايفينه قدامهم، وهذا رمز الشرعية، والرئيس سليمان فرنجية موجود وصامد بالقصر الجمهوري، قالوا منطلع منحتله ومننهي الدولة اللبنانية، ووقفنا بوجهن. في ذكرى رحيل الرئيس سليمان فرنجية رئيس الجمهورية اللبنانية ولاحقا رئيس الجبهة اللبنانية اللي ضمت الأحزاب المدافعة عن لبنان آنذاك، الله يرحمك الرئيس سليمان فرنجية. ما بحب أتذكر إلا هالمرحلة بس، ما بحب أتذكر الآلام اللاحقة، الآلام اللي صارت والأخطاء المتبادلة اللي صارت وأدت إلى تفرق شمل المدافعين عن لبنان. منضل نتذكر صمودنا، وحدتنا، الجبهة اللبنانية. سليمان فرنجية، بيير الجميل، كميل شمعون، أركان الجبهة اللبنانية، الأباتي بولس نعمان، وعدد كبير من المفكرين والمدافعين عن وطننا لبنان وأرزة لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟ خلينا ناخد رسالة صوتية بيصبح عليكم المستمع اللي رقمه بينتهي بالـ 862. أحلى صباح أستاذ جوني، خيكم جوني، آحو جوني. يلا المزيد والمزيد من القضايا، ماذا يحصل بوطني ووطنكم لبنان؟ هل نحن على أبواب كمان مجزرة بيئية وإعادة تراكم النفايات بوطننا لبنان؟ بعد البريك خليكم معنا مستمعي جبل لبنان.
2: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
3: الليلة حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش. يومين بيفصلونا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
4: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز، وضيف هالحلقة الكاتب والمحلل السياسي فارس خشان.
0: صوتك عالي جبل لبنان، ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكم لليوم الجمعة على مشارف الويك أند. ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟ النائب الأستاذ ميشيل ظاهر زار أمس رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام في القصر الحكومي في بيروت. جرى التداول في الأوضاع العامة في البلاد، لا سيما شؤون منطقة البقاع، مع التركيز على القضايا الإنمائية والخدماتية التي تعنى بتلبية احتياجات أبناء قضاء زحلة وتعزيز مسار التنمية فيها. وتناول اللقاء أيضا المستجدات الاقتصادية والتحديات الراهنة، مع تشديد النائب ميشيل ظاهر على موضوع ملاحقة التهرب الضريبي بدل فرض ضرائب جديدة على المواطنين الملتزمين بدفع ضرائب. الله محييك النائب ميشيل ظاهر، ومتابعة كل القضايا نحن وياك اللي بتخص وطننا لبنان. الله محييك رئيس الحكومة الشجاع والبطل، وإن شاء الله أكيد كل هالمطالب اللي عم يطرحوا عليك النواب والاقتراحات في ناس كتير سيد رئيس الحكومة عم يتهربوا من دفع ضريبة التفقة وعم بيمسكوا دفترين، دفتر الخسائر الدائمة ودفتر الأرباح اللي بتضبوه لحالهم ما بيبرزوا للدولة اللبنانية، بيضلوا بحالة خسارة أو ما بيدفعوا بالمرة حتى إن كان خسرانين أو ربحانين. التهرب الضريبي هيدا بيضبط الأمور وبيدخل مليارات الليرات على خزينة الدولة اللبنانية، مثل ما عم نتابع الموضوع نحن والنائب ميشيل ظاهر. صوتك عالي جبل لبنان. شاب من سكان جدرة عم بيعانوا من تقصير البلدية. شو القصة على الخط البحري؟ مكبات نفايات على الميلتين وبيضلوا يحرقون ويجرفون ليرجعوا يكبوا الزبالة. مدام أو مسيو ما بعرف إنه حكينا مع البلدية. لا، ما بدي تحكوا مع البلدية، بدي تقدموا شكوى للبلدية بكل الأمور. السيارات المكسرة يلي ما إلها أصحاب، بنات الدعارة على باب مسبح الأوراس بالمنطقة المحيطة بالبلدية المعنية جدرة الخط البحري. فمدام الله يرضى عليكم، مسيو مرسي على الفيديوهات، بس تبعتوا لي هون لما بيكون في كمان رقم شكوى بالبلدية، هيك بنحط البلدية تحت مسؤوليتها. وشكرا مدام عبير، يسعد صباحك وشكرا على ثقتك. أكيد يلا تواصل معي تحت الهواء، بعتي لي رقم الشكوى ومنتبع مع البلدية وكل إنسان بيكون أمام مسؤوليته. صوتك عالي جبل لبنان. وعلى سيرة النفايات، يبدو للأسف أنه في أزمة نفايات مجدداً تلوح بالأفق. للأسف للأسف، يعني خلال 3 أشهر أو 4 أشهر قنبلة بيئية خطيرة جداً تتعلق بجمع النفايات ومعالجتها. العقود الحالية مع الشركات المشغلة شرفت على النهاية، يعني مفروض ياخد المقررات اللازمة مجلس الوزراء للتمديد أو لإعادة التعاقد. عملوا اللي بدكن إياه بس خلصونا، ما بدنا نرجع تتراكم ودائما كل 3-4 أشهر كل شهر كل شهرين ساعة دفعتولن ساعة ما دفعتولن للشركات المتعهدة رفع النفايات ونقلها إلى المكبات. بعدين في عنا مصيبة كبيرة، هيدي المكبات، مكب جديدة على ساحل البحر، جديدة البوشرية، رح ينتلي السلول الأخيرة اللي بعدها مفتوحة، رح تنتلي قريبا جدا، وعم بيمددوا وعم بيطولوا بيطولوا بالطول وبالعرض وبالارتفاع للمكب، وما في أي حل تاني لحديت هلأ. نعم، الله يوجه له الخير رئيس البلدية السابق، رئيس بلدية جديدة البوشرية السد السابق الشاعر أنطوان جبارة، قال لي بالزمانات إنه جوني كنت أنا شاري أحساب البلدية وقتا نستبق أزمة النفايات شاري محرقة للنفايات حديثة أنا ذاك بالتسعينات. طب قلت له شو مصيره يا أستاذ جبارة؟ قال لي بلع الحوت بالبحر. من هو الحوت؟ حوت بري كان بوقتها أنا ذاك، ما بدهن يلزموا سوكلين أنا ذاك أغلى تعريفة نقل نفايات ورفعة بالشرق الأوسط كله. يعني إذا كان بوقتها بالتسعينيات بدبي طن النفايات بكلف نقله ورفعه $80 $85 $90، نحن هون عم ندفع $120 و$125 و$130 على طن النفايات أنا ذاك بالعهود البائدة اللي بلشت تسرق لبنان من سنة 1990. فقال لي بلعوا الحوت، منعوا، بلعوا البحر، بلعوا الحوت. الحوت أنا ذاك بدو يبلع لبنان كله كان بالفساد وبالصفقات، والحوت ذاته هو اللي أجبر وزير طاقة ووزير كهرباء، وزير الكهرباء الآدمي جورج فريم أقيل وراح على بيته أرفين حياته منهم وكملوا ملف الكهرباء. وها ما أدراكم ما ملف الكهرباء؟ جورج فريم كان بده كهرباء برسميلة. الفساد آنذاك بالعهود الوزارية والجمهورية بدهم إياها مع صفقاتها من تحت الطاولة وفوق الطاولة. وحين فل على بيته جورج فريم الوزير الآدمي والصناعي الآدمي وهني استمروا بالفتك بوطننا لبنان والسرقات لحتى وصلنا لأنه راحوا مدخراتنا صرفونا كل شيء. حلبوا هالبقرة اللي اسمها لبنان بس جف ضرعة ذبحوها وتقاصى معظميتها وجلدها البقرة الحلوب. الله لا يوفقكم كل اللي حكمتونا من 1990 لسنة الماضية. يا قولوا الله يا لبنانية تنشوف كيف بدها تنحل أزمة النفايات وتراكم النفايات وشركات المتعهدة رفع النفايات. صوتك عالي جبل لبنان. ونستعرض يوميا أنا وياكم ما يرد في موقع لبنان فايلز دوت كوم الإخباري على مدار الساعة ومدار أيام أسبوع. قصف مدفعي فجرا على محيط النبطية الفوقة. قصف على جانبي مضيق هرمز وخاصة جزيرة قشم. أخبار على مدار الساعة ومدارية من الأسبوع لبنان فايلز. عم يقصفوا على الأردن هلأ الفرس وهاجموا أيضا بالقصف الصاروخي قاعدة الشيخ عيسى الجوية في البحرين. الله يكسر إيديكم الفرس المجوسيين الإيرانيين الحاقدين على العرب والعروبة وعلى وطننا لبنان. بالأسماء الموساد يكشف تفاصيل مخطط إيراني لاغتيال مسؤولين إسرائيليين. من لبنان إلى سوريا إحباط عملية تهريب كمية من الكابتاغون. خاص لبنان فايلز كتب على الخوري الغزل الأمريكي لنبيه بري التمريرة الأخيرة أو العقوبات على الرئيس نبيه بري. انتبه يا رئيس نبيه بري صار لي أشهر بحذرك وبخاف عليك. استثمارات بملايين الدولارات بأمريكا الرئيس الأمريكي من أصل لبناني نبيه بري. ملايين الدولارات استثمارات بأمريكا ما تروحون عليك هيك. إذن علاء خوري خاص لبنان فايلز الغزل الأمريكي لنبيه بري هل هي التمريرة الأخيرة قبل العقوبات؟ ميرا جزيني كتبت لبنان أكبر مكاسب واشنطن في الشرق الأوسط. وفقرت بأقلامهم في لبنان فايلز العميد الركن المتقاعد طوني أبي سمرة ومقال بعنوان من الحرب الدائمة إلى دولة القادرة يبدأ إنقاذ لبنان بالأمن. أبرز الفيديوهات علي الأمين يفجرها إيران قريباً تحت المظلة الأمريكية الجيش والحزب شريكان ورسالة إلى الحاج حسن عبر إلى الواجهة مجدداً وهؤلاء زودوا الحزب بالسلاح. علي الأمين فجر تحية لزميلتنا سارية الجراح بودكاست حكينات لبنان فايلز والضيف علي الأمين الذي فجرها. الحزب يتحضر. تشير معلومات لبنان فايلز إلى أن حزب الله يستعد لجولة عسكرية جديدة مع إسرائيل، ولكن هذه المرة قد تتوسع الجبهة الحدودية لتدخل سوريا على الخط عبر الحدود الشرقية والشمالية الشرقية. الله يستركن، الله يستركن من الشرع ومن جماعة إدلب والزبداني اللي فتكتوا فيهم بالزمنات وقت فتوا على سوريا. الله يستر، الله يستر وطن لبنان ويحمي جيشنا اللبناني البطل. يعني أكيد هلأ بدهم يهربوا هالرعاع من البقاع إلى خلف خطوط الجيش اللبناني، وبدو يجي يعلق الجيش اللبناني مع المهاجمين لوطننا لبنان. هيدا اللي بيراهن رهانات خطأ، واللي فات على سوريا وعمل مجازر وعمل حرب مذهبية وفجر الجروح المذهبية السنية الشيعية. هيك عمل حزب إيران بسوريا، عملاء إيران اللبنانيين اللي فاتوا على سوريا. الله يستر من الانتقام اللي عم شوفه بعيون أهالي إدلب. صوتك عالي جبل لبنان. الكويت تدرس لبنان مجدداً. علم لبنان فايلز أن السلطات الكويتية استدعت عدداً إضافياً من اللبنانيين لإجراء تدقيق في ملفاتهم يشمل تاريخ إقامتهم وصحة شهاداتهم ومعلوماتهم الشخصية، رغم أن معظمهم هؤلاء اللبنانيون يقيمون في الكويت منذ عشرات السنوات. وبحسب المعلومات تدرس كل حالة على حدة قبل اتخاذ قرار إما بتمديد الإقامة أو سحبها وإرجاعهم للبنان. الكويت تدرس ملفات اللبنانيين. نعم. وفقرة مثل ما هي في لبنان فايلز، الأسعار طايرة، يتنبأ اللبنانيون مع كل ارتفاع في أسعار النفط عالمياً بارتفاع جديد للأسعار. الله يساعدنا، ولكن دايماً احنا منضل نخبركم عن عناوين من عناوين الثقة، فهد سوبر ماركت جوني الساحة وفهد سوبر فاليو زلقة نهر الموت باتجاه جوني. ثقتكم بمحلة وأسعار رائعة جداً على كل المنتوجات والأغذية.

بمداره حركة سياحية واقتصادية. تحية لرئيس جمعية تجار بدارو جورج البراكس الذي تحدث عن هذا الموضوع، وكان ضيف صحيفة الديار وزميلنا جوزيف فرح، ولبنون فايلز كمان نشر هالروبورتاج. شارع بدارو يعود إلى عزه التجاري والسياحي والاستثماري. الله يرجع عز لبنان كله مع بدارو وكل المناطق. صوتك عالي جبل لبنان. إذن هالعنوان ومختلف العناوين نستعرضه نحن وياكم يوميا. زوروا lebanonfiles.com على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. تحية لزملائنا وزميلاتنا بلبنان فايلز وناشر الموقع الأستاذ ربيع الهبر. بيقلكم بون ويك أند مع فريق عمله، ونحن وياه ست سير ست سبعة أيام الأسبوع 24-24 بخدمة وطننا لبنان. لبنان فايلز وجبل لبنان أبليكيشن وإذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. صباح الخير سيس جوني، شكرا لمتابعتك الموضوع. ما في رقم شكوى لأنه نحن نتواصل مع رئيس البلدية بالأملية، أي نطلب منه بالموني أن يعالج هذه المشاكل، ويعدنا بأنه سيتابع لكن لا شيء على الأرض. طيب يا مدام عبير اخذتيا بالموني، هو اخذكم خنطريشو كمان، خلاص ما في. ما هو ليش عم قلك يعني انت اخذتيا بالما في كلمة موني وأملية بهالدنيا؟ لأنه أنا هلأ إذا بتصل برئيس البلدية المعني بهالموضوع بيلي يا جوني ما حدا قدم شكوى لحتى عالج لونيها، بليز يعني بحط على عيني لألي بدل ما أنا أكون عم حط على عينه. فمن هالمنطلق الموني والأملية يا مدام عبير هيدي صارت دقة قديمة. نحن مواطنين في عنا حقوقنا وفي عنا واجباتنا تجاه البلديات، مارسوا حقكم بتقديم شكوى خطية واعطيني نسخة عنها. خلاص هاي هي موني، خليكي بالموني انت. طب ليش عم تدخنيني لألي يعني؟ انا ما بدي مون على رئيس البلدية ولا بدي أملية، انا بحطه تحت امر الواقع كائنا من كان. ان كان رئيس بلدية صديقة منحطه تحت امر الواقع بمحبة، وان كان رئيس بلدية ما في تعاطي معه منحطه بالقانون وقدام الرأي العام بالقانون، مش بالأملية ولا بالموني. هايدي يعني شفتي مدام عبير هيدي الاشياء القديمة، أملية وموني، وهيدا ابن خالتي وهيدا ابن عمتي بالبلدية وهيدا معلش انه ما بدي زعل. ما في منها، قدمي شكوى وتكرم عينيك بالقانون مش بالأملية ولا بالموني، بقوة القانون وفرض القانون. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع والمزيد والمزيد من هالوطن الفاسد اللي نحن ورئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إيد بإيد بدنا نخلص من الدمار والتدمير، وقريبا بإذن الله بدنا نتفائل وعايشين حياتنا بهالأثناء. يعني هن بيدمروا من ميل ونحن منعمر من ميل، ونحن منسهر من ميل ومنثبت ثقافة الحياة. بريك بيضم ثقافة الحياة وكل العناوين اللي لازم تعرفوها، ومن بعدها منرجع لكم.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: بكرة حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
2: لأول مرة مسرح المونو بيقدم المطرب الكبير عبد الكريم الشعار يوم الأربعاء 29 تموز بحفل موسيقي ليطربنا بصوته ويغني أجمل أغاني المكتب العربية. للحجز التواصل مع مسرح المونو على الرقم 70 626 200 ومكتبة أنطوان.

0: Σαν τα χάλι σε πελεπνέν. لكل الأشخاص اللي بيحبوا يطلعوا برات لبنان ويكونوا عم يرافعوا عن نفسهم بنفس الوقت في علاجات طبيعية بمنتجعات صحية بأوروبا ألتا ميديكال أند ترافل سيرفيسز تجربة متكاملة بتجمع بين السياحة الاستجمام والعلاج الطبي بأجمل وجهات أوروبا مثل تشيكيا سلوفاكيا النمسا وهنغاريا ألتا ميديكال أند ترافل سيرفيسز تأسست عام 1987 وبخدمتكن كل الحجوزات الفنادق والمنتجعات الصحية حجز تذاكر السفر ومساعدتكن بالحصول على تأشيرة شينغن التنقلات من وإلى المطار التأمين السياحي على وجودكن خارج لبنان جولات سياحية مميزة ومتابعة ومساعدة شخصية لإلكن من فريق عمل ألتا ميديكال أند ترافل سيرفيسز طوال الرحلة. هالوجهات السياحية والطبية العلاجية بأشهر المنتجات منتجعات الأوروبية مثل كارلوفي فاري بتشيكيا وبيستاني بسلوفاكيا. مياه معدنية علاجية والطين الطبي استرخاء تحسين الصحة العامة وعلاج مشاكل المفاصل. ألتا ميديكال أند ترافل سيرفيسز ورحلة مريحة جدا لألكن كأفراد كعائلة ككوبلات كشركات بتحب تعزم وتكرم موظفينا برحلة حلوة كتير علاجية وتاريخية وثقافية وهم شي صحتنا وبيرجعوا هالموظفين نشيطين وبيشكروا إدارتهم وبيستمروا بخدمة مؤسساتهم. احجزوا مستمعي جبل لبنان إلن أسعار خاصة جداً ومميزة ألتا ميديكال أند ترافل سيرفيسز 76-83-83-03 تجربة حلوة كتير بالسياحة الطبية العلاجية والتاريخية والثقافية 76-83-83-03 ألتا ميديكال أند ترافل سيرفيسز صوتك عالي جبل لبنان. بكرة الله راد في عنا احتفالية حلوة كتير مع الموسيقي اللبناني العالمي إبراهيم معلوف. رائع جدا إبراهيم، كونوا موجودين معنا بهالاحتفالية الحلوة. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية على وجهة أنطلياس البحرية مهرجان أعياد بيروت. أكيد كل التمارين والتجهيزات والأمور جاهزة لكل ليلة من ليالي مهرجان أعياد بيروت. إبراهيم معلوف صباح الخير. خلينا نسمع وعم يدعينا ويدعيكن عبر إذاعة جبل لبنان لهالاحتفالية الحلوة بكرا الله راد.
1: Hello, hello, salut, c'est Ibrahim Malouf. Johnny, c'est un plaisir pour moi de laisser un petit message pour Radio Jabal Lebanon. Je parle pas très bien libanais, mais ça me fait vraiment plaisir de savoir qu'on va se retrouver dans quelques jours à Ayad Beyrouth, sur le waterfront d'Antelias Nakash. Pour une grande fête, et cette grande fête qui s'appelle les trompettes de Michel-Ange, c'est je viens avec toute mon équipe et on va se marier en fait. C'est ça qui est génial, on va se marier tous ensemble et c'est ça le message, cette nécessité de se retrouver tous et de faire la fête, de danser, de chanter, chose dont on a terriblement besoin en ce moment. Voilà, donc j'espère vraiment que tous ceux qui nous écoutent et qui écoutent Radio Jabal Lebanon viendront faire la fête avec nous. Et je suis très très impatient de vous retrouver tous. Voilà, merci, merci et à très très vite, Johnny.
0: À très bientôt, à demain. Ibrahim Malouf, يسعد صباحك. وبعد شوي رح نسمع لك مقطوعة موسيقية ممكن يكون اسمها بيروت. في العديد من الاختيارات، عشرات الأعمال الموسيقية من مقدمات لأم كلثوم وغيرها من الموسيقى الراقية، إشياء مؤلفها إبراهيم معلوف وإشياء عطية روحه بالموسيقى. إبراهيم معلوف بكرة الله راد، مهرجان أعياد بيروت واجهة أنطلياس البحرية، والحجز Virgin Ticketing Box Office. أهلا وسهلا فيكم، كونوا معنا أكثر. صوتك عالي جبل لبنان.

0: 0344-044-037 شهيد الوطن الحي. طوني يمين الكلمة لك.
1: خينا جوني يسعد صباحك وصباح الشعب اللبناني الشريف اللي عنده كرامة. خينا جوني اليوم يعني ما بعرف عم نشوف هالتواصل الاجتماعي وهالجماعة الغير شرعيين الضالين أيمين قيمتهم على فخامة الرئيس لك اسمه عمل لهم زلزال عمل لهم أعصاب. امبارح بشير هجوم على رئيس الحكومة وعلى الدولة وعلى فخامة الرئيس بالضيعة اللي فاتوا عليها الغربية انه مش لازم هيك وين التحرير. طيب صارهم 3 جماع 4 جماع لاي ما فاتوا حرروها هني ما كانوا موجودين فيها الإسرائيلية اوكي بس كانوا مسيطرين عليها ممنوع حدا يفوت عليها. هلأ أيمين عم يخونوا فخامة الرئيس ورئيس الحكومة والدولة فات الجيش وعم ينظفها وبلش شلون شهدائهم. نحن بنضلنا عنا أخلاق وأدب لامبارح لبلشوا يشيلون الشهداء اللي كانوا فيها ما كانت محررة لا يتركين الشهداء تبعون لهلا منو اللي حررها غير الجيش اللبناني وبهمة فخامة الرئيس يروحوا ينضبوا بقى وحاجة يكذبوا على شعبهم حاجة يكذبوا على شعبهم لأن بينت الشمس طالعة والعالم إشعة. هاودي الناس بيعوا البلد بيعوا الوطن اتضايقوا لأن شك علم لبنان مش علم إيران. لو شك علم إيران ما كانش حكوا ولا كلمة بس لأن شك علم لبناني ولعوا.
0: نعم نعم نعم الحق معك 100% شهيد الوطن الحي. طوني يمين هيدول عمر لإيران هيدول اللي عم يخربوا وطننا لبنان واللي ما بدهم لا شرعية ولا من يشرعون. الله ينصر شرعيتنا اللبنانية عليهم وينصر رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وينصر وطننا لبنان. قولوا الله. يلا بعد في عنا طوني يمين نحن وياك عنا من الخبرة العسكرية ونحن بجبل لبنان عنا من المعلومات انه الجامعات اللي موجودين تحت الارض بما يسمى علي الطاهر ومطوقين في إلهم عرض من جيشنا اللبناني البطل يا بيحطوا يا بينطوا يا بيخليهم جيشنا اللبناني البطل من هالانفاق اللي لاطيين فيها تحت الارض وبيطلعوا بما تبقى لألهم من كرامي يا إما رح يتم القضاء عليهم للأسف وهن بفضلوا يتم القضاء عليهم وما يسلموا أسلحتهم وزخيرتهم ويسلموا نفسهم للجيش اللبناني البطل. فكل مين زنبه على جنبه هيدي من الآخر كل مين زنبه على جنبه واستفلوا بحالكن. عرض الجيش اللبناني البطل لألكن موجود وعقلكم براسكن أو مش براسكن موجود أو مش موجود. كل إنسان بيعرف مصلحته وبيعرف كيف يخلص نفسه عن طريق الشرعية اللبنانية. فأشوفوا شو بتكون تعملوا. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟

في صحيفة نداء الوطن الصادرة صباح اليوم الجمعة، الزميلة جويل غسطين وربورتاج عن العنف الأسري ضد الرجل في مسرحية بعنوان أمان تيريلالي، صورة نمطية تم كسرة وبتفتح باب النقاش عن طريق الكاتبة والمخرجة مايا سعيد التي تعود بعمل جديد بعنوان أمان تيريلالي، بتسلط الضوء على العنف اللي عم يتعرض له الرجل. منيحة، حبيت امبارح كنت عم تواصل أنا وياها للكاتبة والمخرجة مايا سعيد. بلشت عروض المسرحية ب 22 تموز أول امبارح بديستريكت 7 بمنطقة الصيفي ببيروت. البطولة للممثلين طارق تميم، يسعد صباحك يا طارق، وصباحك يا سامي حمدان. أسلوب مسرحي بيجمع بين الدراما والكوميديا. إذا بدكن فيكن تحجزوا أكيد لحتى نشجع الحركة المسرحية والثقافية بوطن لبنان. في عندهم عروضات هلأ، 3 عروضات مقبلة إضافة لعروضات نعلن عنها بعدين، بكرة السبت 25 الشهر، وعندهم ب29 وب30 تموز أمان تيريلالي طارق تميم وسامي حمدان، عمل درامي من تأليف وأخراج مايا سعيد، التأليف الموسيقي ليوري مرقدي، على مسرح ديستريكت 7 بمنطقة الصيفي بيروت بشارع يوسف هاني بمنطقة الصيفي. وأكيد فيكن تحزوا وتشجعوا الحركة المسرحية بوطن لبنان. 8-1-2-3-3-1-4-4. أهلا وسهلا فيكن، يعطيك العافية مايا سعيد، وبوعدك لما بيسمح لي وقتي أنه أحضر أحد العروض المسرحية أمان تيريلالي. وطارق تميم أكيد دايما بيزعل مني، طارق يا جوني تعا حضرنا بعدة مسرحيات. فطارق تميم، سامي حمدان ومايا سعيد بوعدكن رح كون معكن، وأهم شيء أنه مستمعي جبل لبنان يكونوا عم بيشجعوا الحركة المسرحية ديستريكت 7 بمنطقة الصيفي ببيروت. هيدا ثقافتنا، هيدا نحنا. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ بعد البريك مباشرة صوتنا العالي لأهالي الضحايا والشهداء الأحياء بتفجير المرفأ وتجمع تحت عنوان أصوات من أجل الحقيقة. جبل لبنان إذاعتكم يا كل اللبنانيين.

0: ليلى حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنت الياس النقاش. يومين بيفصلونا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنت الياس النقاش.
1: يلا مروان خوري، ومثل ما قلنا كل هالاحتفاليات الحلوة والليالي الحلوة اللي بلشت والليالي الحلوة المتبقية واللي عم تسمعوا بروموسيوناتها. مروان خوري يوم الأحد الساعة 9 المساء، فيكن أكيد تجوا تبكروا قبل بساعة تقريبا ساعة ونص، بتصفوا سياراتكن على مهل أو بتسلموها للدرايفرز الموجودين بتصرفكن الشاسورية، وبتفوتوا في مطاعم حلوة في كل أنواع الأشياء اللي بدكن إياها، بتقعدوا أنتوا أصحابكن أنتوا أهلكن في بوزة طيبة من بلدة تشرين نازلين وعندهم ستاند آل صليبة الكرام بكمان مهرجان أعياد بيروت. بوزة طيبة، أكل طيب، ومن ثم الطرب الحلو والأصوات الحلوة، ومنهم ليلة الأحد ليلة حلوة كتير مع مروان خوري. خلينا نسمع سوا من مروان خوري عز الحبايب، ديو بيجمع صابر الرباعي ومروان خوري. كان في برنامج طرب مروان خوري بيقدمه على قناة العربية 2. مروان خوري وعز الحبايب يا حبيبنا. ليلة حلوة كتير.

الله مروان خوري وصابر الرباعي ديو عز الحبايب. مروان خوري بعد بكرة الأحد مهرجان أعياد بيروت. واجهة أنطلياس البحرية والحجز فيرجن تيكتينج بوكس أوفيس.

0: الله. برنامج اسمه مع مروان خوري على قناة العربية، برنامج رائع جدا على موسمين، قدموا مروان خوري والأصالة. استمعنا لديو عز الحبايب صابر الرباعي ومروان خوري، ومروان خوري على مسرح مهرجان عياد بيروت واجهة أنطلياس البحرية. كونوا كتار بما تبقى من تيكتس فيرجن تيكتينج بوكس أوفيس. أهلا وسهلا فيكن. حضارة، رقي، أصوات حلوة، ومهرجان حلو وراقي، مهرجان عياد بيروت. صوتك عالي جبل لبنان. ونعود إلى قضايانا اللي حاملينا، وهموم كل الناس اللبنانيين وكل القطاعات، القطاعات العسكرية من متقاعدين وبالخدمة عم بيعانوا، رتبة وأفراد بكل القوى المسلحة اللبنانية الشرعية إضافة للمتقاعدين عم بيعيشوا ب 250 و 300 و 350 دولار كارثة، إضافة للأساتذة المتقاعدين واللي بالخدمة، يمكن بالخدمة منصفين شوي صغيرة لأنه مضطرين لألون مدارسهم، ولكن المتقاعدين كمان ب 250 و 300 دولار. خرجوا أجيال، وهالأجيال هيدي من شبابنا وصبيانا، تخرجوا من مدارسهم ومن ثم من جامعاتهم وصاروا بسوق العمل العربية والدولية، والله وفقهم للعديد منهم، والله يرزقهم جميعا لأحبائنا وولادنا. ولكن اللي علموهن عايشين ب 250 و 300 دولار، وهيدي كارثة. بتقهر شي بيقهر. مشان هيك تواصلت مع نقيب المعلمين بالمدارس الخاصة الأستاذ نعمي محفوظ لنتابع تعلاية الصوت وصوتكم العالي من جبل لبنان. أستاذ نعمي محفوظ وانهيار صندوق التعويضات.
1: صباح الخير. 200 مليار اللي أقر مجلس النواب لصندوق التعويضات الأسبوع الماضي، هيدي جزء من منحة أقر مجلس النواب سنة 23 قيمتها 650 مليار. للأسف ب 23 650 مليار كانت تعادل رواتب سنة كاملة ل 5000 أستاذ متقاعد. أعطونا جزء من هلأ 200 مليار بعد مرور 3 سنين. الميتان مليار صارت بتساوي تقريبا راتب شهر ونص فقط، راتب شهر ونص فقط للأساتذة المتقاعدين. مشكلته صندوق التعويضات انه كان في 800 مليون دولار راحت قيمتهم بسبب الانهيار الاقتصادي. اجت هاي المنحة لتساعدنا، للأسف لحد هلا ما انصرفت كلها. اثنان، طلعنا قانون لنغذي الصندوق، بلش تطبيقه بداية هذا العام، انه المدرسة بتدفع 6% والاستاذ بيدفع 6% على الراتب الجديد. من اصل 1200 مدرسة، للأسف بحدود 250 مدرسة ما سددوا ما عليهم لصندوق التعويضات، وبالتالي ما اخذوا براءة الذمة. السؤال الكبير انه هال 250 مدرسة اللي ما اخذوا براءة الذمة من صندوق التعويضات لانهم ما سددوا ما عليهم، كيف قدموا موازنات لوزارة التربية؟ هذا سؤال كبير. نحن بعثنا رسالة لوزارة التربية بالأسماء، سمينا هاي المدارس، مفروض وزارة التربية توضح لنا كيف قبلت الموازنات بدون براءة ذمي. وهذا الموضوع لازم ينحل خلال اسمه 10 أيام، وإلا نحن مضطرين نطلع الإعلام ونشهر بهاي المدارس ونسائل وزارة التربية أنه كيف عم تتعاطى مع قانون أقره مجلس النواب بيفرض على المدرسة تسدد عن جديد لصندوق التعويضات لحتى تقدر تاخذ براءة ذمي لتقدم الموازنة لوزارة التربية. هذا الصندوق لازم يرجع يوقف على جراه، لأنه في 5000 أستاذ متقاعد والأساتذة الملاك كلهم كمان آخرتهم مربوطة بهذا الصندوق. الأستاذ بس يطلع على التقاعد، بس يستقيل، آخرته كرامته شيخوخته مصانة بأنه هذا الصندوق يضل واقف على جراه. ولحتى يضل واقف على جراه مفروض وزارة التربية والمدارس تطبق القانون اللي أقره مجلس النواب.
0: يسعد صباحك. صدقت وأنت على حق، ونحن معكم 100% بكل ضميرنا وبكل مسؤوليتنا الوطنية عبر إذاعة جبل لبنان سمعنا صرخة الأستاذ نعمة محفوظ نقيب المعلمين في المدارس الخاصة. أكيد هالدولة الحالية هلأ وهالعهد الحالي ورد فساد بلش من سنة 1990 وما قبل واستمر وانهار وطن لبنان منهار على يد الزبائنية تجار الهيكل والكتبة والفريسيين الزعران اللي حكمونا من 1990 لحديت سنة الماضية. قضوا علينا وعلى مستقبلنا وعلى ماضينا، صرفوا تبغددوا عهروا بطروا على حساب الخزينة اللبنانية والمواطن اللبناني. كل الصناديق في صندوق تعاضد المهندسين، صندوق تعاضد الأطباء، كل صناديق التعاضد اللي كانت عم تاخد مصاري من هالأطباء من هالمهندسين من كل القطاعات المرتبة المعلمين والعسكريين في كل قطاع كانت محطوطة هالصناديق التعاضد وبالمليارات، يعني عشرات ملايين الدولارات، مليارات مليارات الليرات اللبنانية انهارت فجأة وسرقت وصاروا بالمعنى الحقيقي والمجازي للكلمة زليطات بردانين بهالوطن المنهوب على يد المسؤولين الفاسدين. 80 و90% منكم فاسدين، كان في 10% وكنا ولازلنا منتعاون معهم، بس يا فاسدين يا سرقين اللي سرقتوا مقدراتنا تعبنا كل مدخراتنا ضماننا الاجتماعي والصحي سرقتون، رح نسرق النوم من عيونكن وقريبا جدا منخلص من الحرب التدميرية لعملاء إيران ورح نرجع نتفرغ لكم نحن والعهد الجديد. يا فاسدين واصلين على عقر داركن عبواب قبوركن بدي دق على ضريحك كل فاسد إن كنت مسيحي أو مسلم أو موحد درزي بدي دق على ضريحك وقل لك نحن وصلنا لك يا فاسد وواصلين لأولادك وأقربائك من الدرجة الأولى اللي درفت لهم مصريات الشعب اللبناني اللي سرقتهم يا فاسد بنار جهنم. صوتك عالي جبل لبنان. بدلت مجدك مهدات إلى البطريرك حويك من الأب المرنم جان عائي المرسل اللبناني. نسمع سوا بير جان عائي.
2: مش كل إنسان بيترك أثر بالتاريخ، لكن في رجال صنعوا تاريخ الأوطان بالإيمان والرجاء، منهم البطريرك الياس الحويك حمل هم الإنسان وآمن بلبنان وطن للحرية والعيش المشترك. بمناسبة تطويبه منقدم هالعمل الروحي عربون محبة ووفا، شاكرين الله على حياته وقداسته ورسالة رجاء لكل اللبنانية. بدلت مجدك، كلمات الخوري توني بوعساف، ألحان وترنيم الأب جان عقيقي المرسل اللبناني، توزيع وتسجيل جابي لطفي. نهديها لكل مستمعي جبل لبنان، والله معكن.
0: الله يحفظك ويحفظ كل المحبين لوطننا لبنان. صلوات لتطويب البطريرك الياس الحويك واحتفاليات بالديمان وبالعديد من المناطق اللبنانية، ولكن الاحتفال المركزي بالمقر الصيفي للبطريركية بالديمان. ومن هالمنطلق منصلي لوطننا لبنان، منصلي لأشخاص صالحين بوطننا لبنان، وهالأحد 26 تموز بعد بكرة الساعة 9 المساء بالمقر البطريركي الصيفي في الديمان برعاية وحضور البطريرك الراعي وضمن سلسلة احتفالات بتطويب البطريرك الياس لحويك، داعيتنا المؤلفة الموسيقية هبة القواس بالتعاون مع جمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات في عبرين أمسية موسيقية بعنوان عهد أبدي Eternal Devotion، تحييها الأوركسترا الفيلارمونية الوطنية اللبنانية بقيادة المايسترو هاروت فازيليان. إذن بعد بكرة الأحد 26 تموز 2026 ميلادية من زمن الميلاد والعنصرة والقيامة في المقر البطريركي الصيفي في الديمن. دعوة عامة للجميع، أهلا وسهلا فيكم، منصلي ومنرتل ومنحكي عن العهد الأبدي Eternal Devotion بعد بكرة الأحد. روائع موسيقية كلاسيكية عالمية مناسبة بتحمل أبعاد روحية ووطنية، حوار بين الإيمان والجمال، ويتحول الجمال إلى فعل مشاركة في كتابة صفحة مضيئة من ذاكرة لبنان. وأكيد تحية لكل المنظمين والمشرفين على العمليات التنظيمية الأمنية والاجتماعية وسهولة وصولكم إلى هالاحتفال، لأنه الدعوة عامة لكم جميعاً مستمعي إذاعة جبل لبنان نهار الأحد المساء بالصرح البطريركي في الديمان. تحية لرئيس اتحاد بلديات قضاء بشري، رئيس بلدية بعكفرة سيز إلي حنا مخلوف، وكل القوى الأمنية كمان المشرفة على هالترتيبات التنظيمية. نصلي مع كل الصالحين وتطويب البطريرك الياس لحويك. إذن نستمع إلى صوت الأب المرنم جان عائيي المرسل اللبناني. بدلة مجدك. صوتك عالي جبل لبنان.

استمعنا لمهداة إلى البطريرك لحويك بدلة مجدك، كلمات الخوري طوني بوعساف، تأليف وترنيم الأب جان عائي. شلومو شاينو الخلخون، هونو قولو طورو دلبنان، إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. بعد البريك المزيد والمزيد من الاحتفاليات بثقافة الحياة والمعارض والموسيقى بوطن لبنان، وبريكات إذاعة جبل لبنان فيها ثقافة الحياة أيضا. جبل لبنان.

0: بكرة حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: سمعنا قبل شوي الرسالة اللي دعاكم فيها إبراهيم معلوف لهالاحتفالية الحلوة، وهلأ رح نسمع أيضا من إحدى احتفالياته السابقة، احتفالية حلوة كتير، Red and Black Light. إبراهيم معلوف live it was عام 2016 au Zénith Nantes Métropole. إبراهيم معلوف وليلة منتظرة من ليالي مهرجان أعياد بيروت واجهة أنطلياس البحرية. أهلا وسهلا فيكن. للحجز Virgin Ticketing Box Office.

أنامل إبراهيم معلوف على البيانو، فنان وموسيقي شامل لبناني عالمي.

إبراهيم معلوف، مقطوعة حلوة كتير، Red and Black Light، إيطالية عام 2016، Live at Zenith Nantes Métropole. وما تنسوا تلاقونا أكيد إبراهيم معلوف بكرة السبت على وجهة أنطلياس البحرية مهرجان أعياد بيروت. صوتك عالي جبل لبنان.

صوتك عالي جبل لبنان. أكيد تحية لكل اللي عم يسمعونا على جبل لبنان أبليكيشن خارج لبنان، ولكن في عنا توقف بإرسال محطة الأف أم بلبنان، عشان هيك ناطرين عودة إرسالنا إلى الأف أم لحتى نرجع ناخد البرنامج المشترك للمغتربين واللبنانيين. عم يبشروني أنه رجعت الإذاعة. يسعد صباحكم، شكراً لكل الأشخاص اللي تواصلوا معي وقالوا لي يا جوني راح صوتك العالي. يلا بإذن الله رح نبقى سوا.

أشرف عليه ملاحو الطائرات الأمريكية في بيروت، كما الذين سيأتون من أمريكا إلى لبنان أمريكيين كانوا أم مغتربين. فالدولة الغارقة حتى أشعار آخر في مشاكلها الداخلية، كيف ستكون قادرة على تأمين السلامة العامة لأي أمريكي؟ من حقنا أن نتحدث عن إيجابيات هذه الزيارة التي أعطت أملاً كبيراً للمستقبل، وليس كما يحرطق البعض عن أوهام سلبية. ولكننا نريد أن نكون واقعيين، لا نريد أن نكون سلبيين أمام إيجابيات هذه الزيارة التاريخية التي حصلت بعد زمن طويل بين رئيس جمهورية لبنان ورئيس أمريكا، وإن كانت محفوفة بالألغام من حيث النتائج، وخصوصا أننا أمام حرب قادمة من جديد على المحور الإيراني الأمريكي، ولا أحد قادر على التنبؤ بتداعياتها الجديدة، واستطرادا مع غياب أي خطة واضحة للانسحاب الإسرائيلي ولوقف إطلاق النار. تنهي إلهام سعيد فريحة: لقد اختبرنا على مدى سنوات الكثير من البطولات الوهمية عبر العهود التي وقعنا فيها في سراب الوعود التي أخذتنا إلى الإحباط. من حقنا أن نلمس النتائج على طريق السلام. رغم كل شيء، خريطة أمل، بقلم إلهام سعيد فريحة. وعلى موقع الأنوار.com الإلكتروني صيد اليوم بعنوان لبنان العظيم: سأل طفل والده لماذا يحب الجميع لبنان؟ قال: لأنه كان حلما جميلا. فسأله: ولماذا يحزن الناس عليه؟ قال: لأنهم رأوا كم كان يستطيع أن يكون أعظم. دول كثيرة بدأت من الصفر، أما لبنان فبدأ من القمة تقريبا، هي صعدت درجة درجة إلى الأمام، ونحن أمضينا سنوات نحاول ألا نسقط أكثر. صيد اليوم لبنان العظيم، السيدة إلهام سعيد فريحة. يا لبنان العظيم، يا وطني لبنان، منحبك كلنا سوا، وأكيد نحن بدنا نشتغل مع العهد الجديد لحتى نخلصك من براثن عملاء الخارج اللي عم يدمروك.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: ليلى حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. يومين بيفصلونا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
2: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان

صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكن. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ عم نتابع كل القضايا، كل شي عم بيصير، وإيد بإيد نحن وياكن من أجل خلاص وطننا لبنان. وفي ناس مجروحين من سنوات، 6 سنوات على انفجار مرفق بيروت، ورح يبقى حق الضحايا وعيالهم بمعرفة الحقيقة

0: تحقيق العدالة أمانة ما بتسقط بتقادم الزمن. بمناسبة الذكرى السادسة لتفجير مرفأ بيروت، داعيتنا جمعية أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت وموقع بيروت 607 إلى حضور ندوة بعنوان أصوات من أجل الحقيقة، لقاء بيجمع أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت والمحامي شكري حداد ممثلاً عن مكتب الادعاء في نقابة المحامين، والمحامية غيدة فرنجية ممثلة عن المفكرة القانونية، والأخصائية النفسية زينة زربي لمناقشة مسار العدالة في قضية انفجار مرفأ بيروت والتحديات القانونية والقضائية التي رافقت التحقيق والسبل المتاحة للوصول إلى الحقيقة والمحاسبة. الدعوة 3 المقبل 28 تموز 2026 5:30 بعد الظهر على مسرح متروبوليس بمنطقة مرم خيل النهر بيروت الأشرفية، طرف الأشرفية. بعد 6 سنوات، بعد أصوات العائلات والضحايا عم تنادي بالحقيقة، والعدالة مسؤولية وطنية وقضائية وإنسانية. لاقونا، الدعوة مفتوحة والدعوة عامة للجميع لنتناقش سوا ونسمع أصوات اللي عم يطالبوا بالحقيقة ونتناقش حول مستقبل العدالة بقضية انفجار مرفأ بيروت. ومن إذاعة جبل لبنان وهالفقرة اللي استحدثناها من 2.5 وأكثر، لن ننساكم. تحية لجمعية أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، الثلاثة المقبل 28 تموز 2026 5:30 بعد الظهر مسرح متروبوليس بمرم خايل النهر بيروت. أصوات من أجل الحقيقة. منصلي للشهداء الأحياء وللشهداء اللي سبقونا، في شهداء بعدهم على فراش الوجع والصمود، الله بحييهن. الله محييهن مع أهلهم الصامدين. فيكن تأكدوا على حضوركن 8189-3468. لن نسكت. الله لا يوفقكن اللي استوردتوا النيترات وخزنتوا النيترات وصدرتوا النيترات لسوريا لاستعمالها بالقصف، واستعملتوا النيترات بلبنان لاستحداث أنفاق مخالفة للشرعية وللقانون. والله يكسر إيديكم اللي سكتوا عن تخزين النيترات بمرفق بيروت، والله لا يوفقكم ويكسر إيديكم اللي أصفتوا النيترات من الجو وتسببتوا بهالانفجار وبي ضحايا مظلومين وبريئين، يتمتوا عيل، رملتوا نساء، ثكلتوا أمهات، ثكلتكم أمهاتكم، يا متواطئين بقضية انفجار مرفأ بيروت والعدالة آتية، ولن ننساكم يا أهلنا عبر إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان، ومكملين سوا فترتنا نحن وياكم. ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟ برعاية إذاعة جبل لبنان ونوستالجي، احتفالية حلوة كتير، عبد الكريم الشعر، الأربعة 29 تموز 8:30 المساء على مسرح مونو بالأشرفية. عبد الكريم الشعر، اشتقنا لصوتك الحلو، رح يدعيكن بصوته عبر إذاعة جبل لبنان لهالاحتفالية الحلوة. كلمة لألك عبد الكريم الشعر.
1: صباح الخير يا صديقي الصدوق جوني الصديق، ولمستمعين إذاعة جبل لبنان. احنا بس بدنا ندعيكم لا تسهروا معنا سهرة حلوة ومنطرب وننتشي بمسرح المونو ب 29 تموز هذا الشهر، فأنتوا مدعوين أنت والمستمعين الزواقين وإذاعة جبل لبنان، لألكم الشكر الجزيل. شكرا حبيبي، بحبك
0: لك يا هلا، ونحن منحبك ومشتاقين لك عبد الكريم شعر. الصوت الأصيل عبد الكريم شعار، صوت لبناني أصيل. خلينا نسمع سوا من عبد الكريم شعار إحدى أغنيته والأغنيات اللي من الفولكلور اللي دايما بسمعنا إياها، ريبرتوار عظيم جدا، ريبرتوار حلو كتير. عبد الكريم الشعار مشتاقين، وراح تطلع علينا بإذن الله بمسرح مونول 4 29 تموز الساعة 8:30 المساء. هلا وغلا عبد الكريم الشعار.

0: عبد الكريم الشعار إذن، واحتفالية حلوة كتير، مسرح مونو بالجميزة الأشرفية الأربعاء المقبل 29 تموز الساعة 8:30 المساء. للاستعلام والحجز 70-62-62-00. هيدي احتفالياتنا، هيدا نحنا، هيدا وطننا لبنان. هالاحتفالية برعاية إذاعة جبل لبنان وراديو نوستالجي. عبد الكريم الشعار والأصالة. صوتك عالي جبل لبنان. وننتقل إلى نطاق زوق مصباح. داعيتنا بلدية زوق مصباح بالتعاون مع المجلس الوطني للعلم اللبناني لحضور حفل رفع العلم اللبناني على مدخل زوق مصباح كسروان، مدخل كسروان. بهالاحتفالية ليلة عيد الجيش الجمعة 31 تموز الساعة 7 المساء، طلعت يسوع الملك. كلمة عريف الاحتفال الأستاذ جوزيف مغامس، كلمة رئيس بلدية زوق مصباح الأستاذ إلي توفيق صابر، كلمة رئيس اتحاد بلدية كسروان الفتوح، كلمة رئيس المجلس الوطني للعلم اللبناني السيد فيليب حنين. ويرفع العلم اللبناني على سارية بارتفاع 22 متر. لاقونا الجمعة المقبل الساعة 7 المساء، مدخل زوق مصباح الغربي، طلعت يسوع الملك. إلي توفيق صابر رئيس بلدية زوق مصباح، الله محييك ومحيي هالعلم اللبناني اللي رح يرفقنا بيومياتنا إلى يوم القيامة على مدخل زوق مصباح. وكلنا نحن ورايحين من الشمال لبيروت ومن كل المناطق اللبنانية للشمال رح نتصبح ونتمسى بهالعلم اللي منحبه كلنا سوا، علم لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ فريد يسعد لي صباحك. مخالفات يلا بعت لي اياهم على 70-220-888. صوتك عالي جبل لبنان. سي ام ال الصندوق التعاضدي العلماني وعمليات التأمين على صحتنا، صحة كل اللي منحبهم وبيحبونا. بالسي ام ال من آمن انه الصحة ما بتخص شخص واحد بس، الصحة مسؤولية منتشاركها كلنا. لهيك التأمين التعاضدي مبني على فكرة انه نكون مساندين لبعضنا البعض لتوفير حماية اقوى واشمل للجميع. سي ام ال الصندوق التعاضدي العلماني. فيكم تطلبون على 09-224-006 و 03-485-758. سي ام ال الصندوق التعاضدي العلماني. الشباب والصبايا بالإدارة والمندوبين بيقولوا لكم بون ويكند عبر إذاعة جبل لبنان. السيد جوزيف حقيقي يعطيك ألف عافية، أنت وفريق العمل المحب للإنسانية ولوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. على 03-444-037 ماهر كتب لنا أجمل جملة سمعتها من 30 سنة. رئيس الجمهورية بأربعين دقيقة استطاع يرجع لبنان للكوكب بعد ما دمر أعداء الوطن لبنان بأربعين سنة. شكرا سيادة الرئيس جوزيف عون. ويسعد صباحك سيد جوني. مرسي كتير ماهر، أكيد محبتنا ووطنيتنا بتخلينا نلتف حول الشرعية اللبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. تحية للمستمعين بفرن الشباك رقم اللي منتهي بالخمسة واحد سبعة. يمكن صار في توقف بسيط وها نحن ذا عدنا، مش هيك؟ كمان آرا باري لويس بارون آرا رجع الإرسال ورجعنا بقوة. ولدعمكم وإعلاناتكم وسبونسورين بإذاعة جبل لبنان لنبقى نستمر ونطور 70-220-888. بريك أخير ومنرجع بما تبقى من وقت قبل ما نقلكم بون ويكند.
1: بكرة حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
2: For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Number one amplifier brand in the UK and all around the world, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Instruments Garage, Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
0: صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطننا لبنان؟ اليوم الجمعة 24 تموز وبكرة السبت 25 تموز، يومين من الثقافة والفن والرقي ببلدة مغدوشة، وتحديدا بمجمع جورج وجنات يونان الاجتماعي بمغدوشة. إكسبو، معرض للفنون آغ إكسبو، دعوة عامة للجميع. معرض بيتضمن لوحات فنية، نحت، حفر على الخشب وغيرها من الأعمال الفنية والإبداعية. إذن بكرة الساعة 6 بعد الظهر الافتتاح، والمعرض من 6 إلى 9 المساء بكرة الجمعة وبعد بكرة السبت. لاقونا وأهلا وسهلا فيكم. رح يكون في سيمبوزيوم للرسم المباشر، الفنانين رح يكونوا قدام الجمهور بأجواء تنبض بالحياة والفرح والإبداع. دعوة عامة للجميع، أهلا وسهلا بكرة وبعد بكرة من 6 إلى 9 المساء، مجمع جورج وجنات يونان الاجتماعي بمغدوشة. تحية لبلدية مغدوشة الداعمة والراعي لكل هالنشاطات، رئيف جورج يونان، مهندس لبناني ورئيس بلدية مغدوشة، بحب بلده وبحب وطنه لبنان وعطيوه أهلنا بمغدوشة الثقة المستحقة. صوتك عالي جبل لبنان. أبو قاسم يسعد صباحك، بيقول لي أحلى صباح الخير والله يقويك يا جوني. صفر 3-4-4-4-0-3-7. وعم نتذكر أكيد نحن وياكم زياد الرحباني بالذكرى السنوية الأولى.
3: باقي عمر الزمان بخف القلب وبالوجدان، باقي بيوميات الناس حكاية غناني وألحان، باقي بشوارع بيروت بالمباني بالبيوت، يلي مثلك يا زياد بيرحل لكن ما بيموت. بس هيك
0: وبس هيك وبكل محبة يا زياد. شكرا عماد، سعيد اسماعيل ومستمعي جبل لبنان. زياد الرحباني بالقلب وبالبال. صوتك عالي جبل لبنان. في صحيفة الشرق اللبنانية الصادرة صباح اليوم، تحية للأستاذ عوني الكعكي نقيب الصحافة اللبنانية. كتب الأستاذ عوني الكعكي في الصفحة الأولى: نظام الملالي يضحي بآخر أذرعه، وبيقصد أكيد عملاء إيران بلبنان. وفي صحيفة الشرق أيضا الصفحة الأولى، ديفيد عيسى كتب مقالا بعنوان جوزيف عون في واشنطن عندما تتحول الفرصة الدولية إلى مسؤولية داخلية. لم تكن زيارة الرئيس العماد جوزيف عون إلى واشنطن مجرد محطة عابرة في مسار العلاقات اللبنانية الأمريكية، بل جاءت في لحظة سياسية دقيقة تفتح أمام لبنان نافذة فرصة حقيقية، وفي الوقت نفسه تضع الدولة أمام اختبار تاريخي يتعلق بقدرتها على استعادة دورها وتعزيز حضورها داخليا وخارجيا. إذن يتحدث أستاذ ديفيد عيسى عن اللقاء مع الرئيس الأمريكي الذي أتاح للرئيس جوزيف عون عرض خصوصية النموذج اللبناني القائم على التعددية السياسية والطائفية والثقافية، وهي تعددية شكلت عبر التاريخ مصدر غنى وانفتاح للبنان، ولكنها تحولت في مراحل معينة إلى عنصر ضعف عندما استخدمت ضد وطننا لبنان لتعميق الانقسامات. إلى آخر المقال، فيكم تشتروا صحيفة الشرق اللبنانية الصادرة صباح اليوم للاطلاع على مقال الأستاذ ديفيد عيسى والأستاذ عوني الكعكي وكتاب صحيفة الشرق. صوتك عالي جبل لبنان، ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ ويش ماني؟ وعلى مشارف الويك اند وبكل الايام العديد من فروع ويش ماني الاساسيه، الفروع عددهم 1400 بوطننا لبنان، ولكن الفروع الرئيسيه بتفتح 7 ايام بالاسبوع. اهلا وسهلا فيكم سبت وحد وعيد لغايه الساعه 10 المساء. ويش ماني فيكم تستعملوا ويش ماني اب والأبل باي وولت بكل سهولة، تدفعوا بشكل فوري بدون لمس بكل أمان وسرعة وسهولة بدون تعقيدات. الدفع صار أسهل بكتير وأسرع بكتير. إذن فيكن اليوم تضيفوا بطاقة وشماني الخاصة فيكن لأبل باي وولت بكل سهولة، داونلود وشماني أب وفيكن تسألوا عن كل التقديمات والخدمات ب 1400 فرع. الشباب والصبايا بيستقبلوكن وبيخدموكن بكل ثقة وبكل سرعة وبكل أمانة. ويش ماني بإشراف مصرف لبنان وبكل أمان من داخل لبنان للخارج ومن الخارج لوطن لبنان. وأكيد التوفير كتير كبير لما بتحولوا بالدولار داخل لبنان، تدفعوا 1% بدلاً من 2-3%. ويش ماني بخدمة المجتمع اللبناني داخل لبنان وخارج لبنان. بون ويكاند لألكم من إذاعة جبل لبنان وعبر إذاعة جبل لبنان من شباب وصبايا وإدارة ويش ماني لبنان. سربتك عالي جبل لبنان. في صحيفة النهار الصادرة صباح اليوم الجمعة 24 تموز 2026 ميلادية من زمن الميلاد، الشاعر والمفكر الأستاذ أنري صغيب ومقال بعنوان غوص الشفق في بحر القلق. متعة الكتابة عن الشعر. الشاعر الشاعر من يمضي حياته متمرنا يكتب قصيدة أولى. أوريز غيب بيسعد صباحك، بون ويكاند لألك. مثل ما تتمنى لنا بون ويكاند، احنا كمان ومستمعي جبل لبنان فيكم تشتروا صحيفة النهار للاطلاع على ما كتبه الأستاذ أنري صغيب بصفحة كتابنا، وكمان بالصفحة ذاتها فيكن تقروا ما كتبته الزميلة روزانا بومنصف بما اختلفت مقاربة عون من واشنطن لسلاح الحزب. اشتروا صحيفة النهار لاستمرار دعم صدور الصحف المكتوبة بوطننا ووطنكم لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ونغمة فرح بشويفات، بلدية شويفات واللجنة الثقافية التربوية، ونغمة فرح بكرة السبت وبعد بكرة الأحد بمجمع الأمير طلال إرسنان الرياضي بظهور شويفات. نسمع البروموسيون.
4: لأننا نستحق أن نبتسم، تعود الشويفات لتنبض بالحياة. ألعابنا تحد وفرحنا صمود، ومن قلب التحديات نزرع البسمة على أنغام الفرح. برعاية بلدية مدينة شويفات واللجنة الثقافية والتربوية وبالتعاون مع فانكي مانكي إيفانتس، يسرنا دعوتكم لحضور مهرجان نغمة فرح السبت ب 25 تموز والأحد ب 26 تموز المكان دهور الشويفات مجمع الأمير طلال إرسلان الرياضي، والسبت من الساعة 6 المساء ولغاية الساعة 10 المساء، والأحد من الساعة 7 المساء لغاية 12 مساء. حضوركم بشرفنا وبمشاركتكم تكتمل أفراحنا.
0: نغمة فرح، شكراً بلدية شويفات واللجنة الثقافية التربوية. نضال ذيب الجردي رئيس بلدية شويفات وأعضاء المجلس البلدي، الله محييكم بخدمة شويفات وبخدمة وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. وبمختلف البلدات اللبنانية تحضيرات لمهرجانات، إضافة لمهرجانات قائمة، تحضير لعربانية ستريت فاستيفل ب 15 و 16 آب بعيد السيدة، موسيقى، صلوات، ترفيه، وكل الأمور اللي بتخلينا نتمسك بثقافة الحياة. إذن ب 15 و 16 آب بالعربانية فيكن تحجزوا ستاند من هلأ، ستاندات للمأكولات، للمشروبات، للقضايا الفنية، كل منتوجاتكن فيكن تعرضوها بعربانية ستريت فاستيفل بلدية العربانية. يعطيكن ألف عافية. 03-26-25-52. إذن 03-26-25-52، وبتنضموا لأسرة العارضين بعربانية ستريت فاستيفل ب 15 و 16 آب. حجزوا ستانداتكم من هلا. تحية لأهلنا بالعربانية، رئيس بلدية العربانية المحامي الأستاذ جهاد رزق الله. بون ويك إند لإلكم، ونحن ناطرين أكيد هاليومين الحلوين بعيد السيدة بالعربانية. صوتك عالي جبل لبنان. في صحيفة الجمهورية الصادرة صباح اليوم الجمعة 24 تموز 2026، الوزير السابق جوزيف الهاشم كتب مقالاً بعنوان رئيس وسيف وحمامة. يتحدث عن الحفاوة التي جمعت الرئيسين اللبناني والأمريكي خلال لقاء القمة في واشنطن، وقد بلغ مستوى الود حداً أعلن معه الرئيس ترامب رداً على سؤال إذا قال لي الرئيس جوزيف عون أن أتصل بحزب الله سأفعل، وحزب الله بموجب قرار أمريكي هو منظمة إرهابية. إلى آخر المقال للأستاذ جوزيف الهاشم، ينهي بالقول وعندما شاء حكم هذا العهد، عهد العماد جوزيف عون، أن يحمل سيف القانون في يد وحمامة السلام في يد أخرى، شنوا عليه حربا لأنهم يريدون حكما بلا سيف وبلا حمامة. رئيس وسيف وحمامة، منبر الجمهورية، الوزير السابق جوزيف الهاشم، بالصفحة 3 من صحيفة الجمهورية. فيكن تشتروها لحتى تطلعوا على كل المقالات، ومن المقال أستاذ جوزيف الهاشم، وتشجيع عن استمرار صدور الصحف الورقية والمكتوبة بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. بون ويكند لألكن من فهد جوني الساحة وفهد سوبر فاليو زلقة نهر الموت باتجاه جوني، وأهلا وسهلا فيكن من 8 الصبح للعشر المساء. واليوم آخر يوم من العروضات، وبكرة بتبلش عروضات جديدة. استفيدوا، وفروا على حالكم مشترياتكم اليومية والأسبوعية والشهرية. أهلا وسهلا بأقسام الخضار والفواكه، المسمكة، الشاركوتري، والأجبان المميزة واللحوم، إضافة لتوفير كتير كبير بقسم المشروبات الروحية والأدوات المنزلية. ومثل ما قلنا، اشتروا كترو ماي، في عروضات على الماي. اشتروا كترو صناديق الماي ببيوتكم، هيدي نصيحة مني. أكوافينا صندوق أكوافينا 12 أنينة 330 مليليتر بدولار و55 سنت. أكوافينا، ثقتكم بمحلة. فهد جوني الساحة، وفاة سوبر فاليو زلق نهر الموت باتجاه جوني. بون ويكاند لكم. الأستاذ ونقيب أصحاب السوبر ماركت بلبنان الدكتور نبيل فهد، وشباب وصبايا اللي موجودين باستقبالكم من 8 الصبح للعشر المساء بفهد جوني وفهد سوبر فاليو زلق نهر الموت باتجاه جوني. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ المستمع راجح اللي تجمعنا معه قواسم مشتركة، قواسم مشتركة منها وأساسها محبة لبنان وخلاص لبنان. راجح كتب لكم وكلفني اقرأ لكم. نعم يمكن إنقاذ لبنان في ثلاث خطوات. أولا الوساطة. يكمن سبب الفشل حتى الآن في غياب الوسيط المحايد بين الأطراف المتنافسة، إذ لا يجوز أن لا يكون الخصوم هم أنفسهم الحكم. ومن هنا تبرز الحاجة إلى جهة مستقلة وموثوقة تتولى تقريب وجهات النظر وقيادة الحوار نحو حلول عادلة ومتوازنة لما فيه مصلحة الجميع. يضيف راجح في اقتراحاته ثانياً البرامج التثقيفية. المطلوب إصدار مرسوم يلزم جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ببث برامج تثقيفية وطنية أسبوعية تهدف إلى تعزيز الوعي الوطني وترسيخ الثقافة الوطنية ونشر قيم الحوار واحترام القانون. والبند الثالث فيما اقترحه راجح مكافحة الفساد. لا يمكن لأي دولة أن تنهض من دون مكافحة الفساد، ولذلك يتوجب على الدولة اللبنانية تعزيز دور التفتيش المركزي ودعم الأجهزة الأمنية المختصة وأحياء وتفعيل مبدأ من أين لك هذا وترسيخ سيادة القانون. الإمضاء راجح ووطنيته المشتركة بيننا وبينه محبة وطننا لبنان، مكافحة الفساد بوطننا لبنان، والتوعية للبنانيين من خلال برامج تثقيفية، والوساطة المحايدة بين كل الأطراف المتنافسة. الوساطة الغائبة، لازم يكون في ناس عم يشتغلوا لمصلحة وطننا لبنان ونحن وياكم وراجح بخدمة هالوطن. راجح بنقلك بون ويكاند. نحن مستمعي جبل لبنان على مشارف الويكاند لليوم الجمعة 24 تموز 2026 ميلادية من زمن الميلاد. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ يا لبنانية أنا صار لازم ودعكم ونقلكم إلى لقاء يوم التنين. وقبل الوداع بنرجع نذكر وعم تسمعوا عبر البروموسيونات والإعلانات بإذاعة جبل لبنان عن مهرجان أعياد بيروت والليالي الرائعة اللي ما رأيت والليالي الرائعة اللي ناطرتكم اليوم وبكرة والأحد وكل الأيام الحلوة المتبقية من مهرجان أصيل هو مهرجان أعياد بيروت واجهة أنطلياس البحرية. والحجز Virgin Ticketing Box Office. بون ويكاند لكم يا مستمعي جبل لبنان. ومتابعين كل القضايا نحن وياكم. هل نحن مهددون مجدداً بأزمة نفايات؟ الأزمة ما توقفت أساساً، الدولة اللبنانية الفاشلة السابقة اللي كانت عم تنهب اللبنانيين بأغلى بدل نقل طون النفايات بالشرق الأوسط كله ويمكن بالعالم. طون النفايات كان عم يكلفنا عبر سوكلين بالفساد الماضي حوالي 120 ل 125 دولار الطن، في حين انه بإمارة دبي وبدولة الإمارات العربية المتحدة نقل الطن من النفايات بكلف بين 70 و 80 دولار أمريكي. سرقة ونهب أدوا بالنهاية إلى فراغ الخزينة تدريجيا ولكن بثبات من قبل الكتبة الفريسيين وتجار الهيكل الفاسدين بوطننا لبنان. وإذا كان يسوع المسيح يشوع مشيحه حطم طاولات الصرافين وتجار الهيكل داخل هيكل العبادة، والعبادة تكون لله فقط وليس للمال، فيا تجار الهيكل بلبنان اللي حكمتونا منذ ما قبل 1990، ولكن من 1990 بلشت عمليات فسادكم والنهب المنظم لدولتنا اللبنانية. أكيد الدنيا ما بتخلى من بعض الأشخاص اللي كانوا موجودين بهالعهود، ولكن فعليا نهبوا الدولة، نهبوا مقدراتنا، نهبوا مدخراتنا وتعب جبيننا وعرق جبيننا وتعب عمرنا كله سوا. هالفاسدين اللي بدهم محاكمة من قلب قبورهم بدنا نحكمهم، بدنا ندق على قبر كل فاسد ونقول له نحن جينا لك ورايحين عند مرتك وولادك وأقربائك من الدرجة الأولى اللي درفت لهم مصرياتك، مصريات الشعب اللبناني، وبدنا نسحبهم من قبرك ومن قصرك يا فاسد. مش بس الفاسدين الكبار، في الفاسدين كمان بالمؤسسات والإدارات مش ناسينكن أبداً، ورغم أنه الدولة اللبنانية عم تتدمر على يد عملاء الفرس وإيران وعملاء الخارج، ولكن رح نسترجع الدولة اللبنانية مع العماد جوزيف عون والرئيس نواف سلام ونحطكم بالحبوسة يا فاسدي العصر. من المتواطئين بتفجير المرفأ إلى المتواطئين بكل الإدارات اللبنانية وبالرئاسات اللبنانية وبالمناصب العسكرية كمان مش ناسيينكن. كل ضابط بدنا نسأله من أين لك هذا لما صار عنده ملايين، لأنه الضباط الأوادم نعرفهم تماما وخبزهم كفاف يومون مثلنا، وإذا كانت ملكوا إشياء بسيطة من وراء تعبهم وعرق جبينهم عسكر ومدنيين، ولكن الفاسدين اللي صار عندهم ملايين الدولارات من عسكريين ومدنيين ملفاتكم جاهزة ورح نرجعها وعم نشتغلها أساسا نحن والعهد الجديد. ضلوا بخير ويضل وطننا لبنان بخير. خيكم جوني الصديق، إعدادا تقديما وأخراجا بحييكم. الله ينصر أرزة لبنان، أرزو لبنان وميديورو لبنان. ميديورو يعني وطننا، وطن. ألوهو روحيم ونوتار الميديورو لبنان. بون ويكند لكم، تضلوا بخير ويضل وطننا لبنان بخير، وإلى اللقاء على الخير وعلى مكافحة الفساد، وهيدي خير وعمل خير عم نعمله نحن وياكم. إلى لقاء التنين 7 صباحا بتوقيت وطننا لبنان. جبل

0: ليلي حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. يومين بيفصلونا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة الكاتب والمحلل السياسي فارس خشان.

0: بكرة حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: لأول مرة مسرح المنو بيقدم المطرب الكبير عبد الكريم الشعار يوم الأربعاء 29 تموز بحفل موسيقي ليطربنا بصوته ويغني أجمل أغاني المكتبة العربية. للحجز التواصل مع مسرح المنو على الرقم 70 626 200 ومكتبة أنطوان.

0: ليلى حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: حظك على الهواء.
2: تشير خريطتنا الفلكية اليوم إلى تدفق ناري مفعم بالحيوية والأمل، حيث يستقر القمر في برج القوس الناري ليتناغم بقوة مع وجود الشمس والمشتري في برج الأسد، ليبث في الأثير طاقة عالية من التفاؤل، الشغف والرغبة في الانطلاق نحو آفاق جديدة. وتكتمل هذه الطاقة الحركية مع اقتران المريخ بأورانوس في الجوزاء لتقديم حلول ذكية ومفاجآت غير متوقعة. ننبهكم فقط إلى التريث في الحوارات والمعاملات الرسمية مع محطة ثبات عطارد في السرطان. دعونا نكتشف كيف تنعكس هذه الأجواء النارية الاستثنائية على برجكم اليوم. برج الحمل. الأجواء الفلكية تبتسم لك اليوم بحرارة. التناغم الناري بين القمر في القوس والشمس والمشتري في الأسد يمنحك طاقة إبداعية عالية، رغبة في المغامرة وحظوظاً ممتازة. يوم مثالي للتعلم، التخطيط لسفر أو إنجاز خطوة جريئة بثقة كاملة، مع ضرورة التدقيق في نفقاتك أو معاملاتك المالية.
3: برج الثور. يوجه القمر في القوس طاقته اليوم نحو بيت الحسابات المالية المشتركة والمعاملات البنكية. يوم يطلب منك الحكمة والواقعية في إدارة أموالك وديناميكية شؤونك. الزهرة في العذراء الترابي الصديق تدعمك برؤية عقلانية ومستقرة، وتضمن لك توازناً جميلاً في علاقتك العاطفية. برج الجوزاء. اقتران المريخ وأورانوس في برجكم يستمر في تزويدكم بطاقة حركية وفكرية هائلة ومفاجئة. اليوم يقع القمر في البرج المقابل لكم القوس، مما يركز الأضواء على شراكاتكم العاطفية والمهنية. يوم ممتاز للحوار والدبلوماسية لتوضيح وجهات النظر وتقريب المسافات بروح منفتحة.
4: برج السرطان. يوجه القمر طاقته اليوم نحو بيتك السادس، بيت العمل والروتين اليومي والصحة. يوم مناسب جداً لإنجاز المهام المتراكمة وتنظيم جدول أعمالك بصبر. محطة ثبات عطارد في برجك تنبهك فقط لضرورة التأكد من تفاصيل أوراقك ومواعيدك والتريث قبل إطلاق أي حكم شخصي سريع. برج الأسد. أنتم ملوك الطالع والنجوم اليوم. الشمس والمشتري يتألقان في برجكم، ويدعمهما القمر الناري من برج القوس، مما يمنحكم كاريزما ساحرة، حيوية استثنائية، وحظوظا في المبادرات والأعمال الإبداعية. وقت ممتاز لإبراز مواهبكم ولفت الأنظار مع الاستمتاع بأجواء رومانسية دافئة.
5: برج العذراء.

0: تتألق الزهرة في برجكم لتمنحكم جاذبية خاصة ورقة في التعامل. اليوم يدعوكم القمر في القوس لإعطاء وقت أكثر للبيت والعائلة أو الاهتمام بديكور منزلكم واستقراره. استغلوا طاقة كواكب الأسد لتنظيم أهدافكم خلف الكواليس استعداداً لانطلاقة عملية قادمة. برج الميزان. الأجواء الفلكية تفتح أمامكم اليوم أبواب التواصل والاتصالات النشطة بوجود القمر في القوس. يوم ممتاز للحوارات، اللقاءات الاجتماعية والتنقلات القصيرة. اقتران المريخ وأورانوس يمدكم بأفكار مبتكرة تسهم في حل مسألة معقدة وسرعة إقناع المحيطين بكم. برج العقرب. يوجه القمر طاقته اليوم نحو بيتك الثاني، بيت المال والميزانية، بوجوده في القوس. يوم مناسب لإعادة ترتيب حساباتك وتقييم نفقاتك بذكاء. كواكب الأسد في قمة خريطتك تسلط الضوء على طموحك المهني وترفع من مكانتك، بينما يطلب منك عطارد في السرطان مراجعة التفاصيل القانونية أو الإدارية بدقة. برج القوس. أنتم في أوج طاقتكم اليوم. القمر يستقر في برجكم ليمنحكم حضوراً ملهماً، روحاً مرحة وحماسة عالية للانطلاق. تواصلكم الناري مع كواكب الأسد يفتح أمامكم آفاقاً ممتازة للبدء بفرص جديدة. استغلوا هذه الكاريزما بثقة وتفاءلوا بالقادم. برج الجدي. يدعوكم القمر في القوس اليوم إلى أخذ قسط من الراحة والاستجمام بعيداً عن الصخب والضوضاء للحفاظ على طاقتكم. وقت مثالي للتأمل وإعادة ترتيب الأوراق في صمت. فالزهرة في العذراء تمنحكم استقراراً عاطفياً وفكرياً، وتنبهكم محطة عطارد لمراجعة الشؤون المالية المشتركة بتأني. برج الدلو. الأجواء الفلكية تفتح أمامكم اليوم أبواب التواصل الاجتماعي والدعم المؤسسي بوجود القمر في القوس الناري الصديق. يوم مميز للقاء أصدقاء موثوقين أو التخطيط لمشروع جماعي. اقتران المريخ بأورانوس في الجوزاء يزودكم بأفكار إبداعية غير متوقعة تتجاوزون بها أي جمود. برج الحوت. يسلط القمر في القوس الضوء اليوم على قمة خريطتكم الفلكية في بيت المهنة والسمعة الاجتماعية. قد تتلقون تقديراً لجهودكم أو تتولون مسؤولية عملية تتطلب الجرأة والحسم. استغلوا حدسكم العالي والدعم العاطفي من الزهرة في العذراء لبناء شراكات عمل متينة وموثوقة.
1: حظك على الهواء.
2: يومين بيفصلونا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

بكرة حفل الموسيقي إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

أتغير هوانا وسعر كل شغلي غلي خسي زرعها كنت ما عادت إلي ما عادت إلي ما عادت إلي.

0: ليلى حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. يومين بيفصلونا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز بآخر الأخبار. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون التقى صباح اليوم في قصر بعبدة رئيس الحكومة نواف سلام في إطار متابعة الملفات الوطنية والسياسية الراهنة.
2: من بعبدة، وزير الداخلية أحمد الحجار يؤكد أن القمة التاريخية بين الرئيسين جوزيف عون ودونالد ترامب محطة مفصلية في العلاقات اللبنانية الأمريكية ورسالة دعم واضحة للبنان، مشدداً على الجهود الوطنية لحماية السيادة وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي وبسط سلطة الدولة.
1: بدأ أهالي زوطر الغربية صباح اليوم بالتجمع عند مدخل البلدة تمهيداً لدخولها بعد سماح الجيش اللبناني لهم بالدخول على دفعات في إطار تنظيم العودة الآمنة إلى منازلهم.
2: ارتفاع جديد في أسعار المحروقات، البنزين 95.98 أوكتان ارتفع 67 ألف ليرة ليبلغ 2.414 و 2.432 مليوناً. المازوت ارتفع 110 ألاف مسجلاً 2.209 مليوناً، فيما استقر الغاز عند 1.127 مليون ليرة.
1: وفي الصفحة الإقليمية، حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أن مصادرة أموال دول لسداد مطالبات تمثل سابقة خطيرة تؤجج التوتر، مؤكداً أن تحويل المصادرة إلى ممارسة اعتيادية يهدد أصول الدول ويقود إلى فوضى وعدم استقرار.
2: الجيش الأمريكي أعلن إنهاء جولة جديدة من الضربات ضد إيران، مؤكداً أن السفن التجارية تواصل عبور مضيق هرمز بدعمه العسكري، فيما يواصل أكثر من 50 ألف جندي أمريكي العمل في الشرق الأوسط.
1: واقتصادياً، الولايات المتحدة فرضت رسوماً جمركية جديدة على 60 شريكاً تجارياً دخلت اليوم حيز التنفيذ، تراوحت بين 10 و12.5%، وشملت اقتصادات كبرى مثل الصين والهند والاتحاد الأوروبي في إطار مواجهة السلع المنتجة بالعمل القسري.
2: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، مع زيارة الرئيس عون إلى دونالد ترامب، هل بدأ لبنان بالانتقال من محور إيران إلى العالم الحر؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
1: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.

0: بكرة حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: ليلى حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنت الياس النقاش.
1: For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Number one amplifier brand in the UK and all around the world, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Instruments Garage, Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
0: يومين بيفصلونا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنت الياس النقاش.
2: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون التقى صباح اليوم في قصر بعبدة رئيس الحكومة نواف سلام في إطار متابعة الملفات الوطنية والسياسية الراهنة.
1: من بعبدة، وزير الداخلية أحمد الحجار يؤكد أن القمة التاريخية بين الرئيسين جوزيف عون ودونالد ترامب محطة مفصلية في العلاقات اللبنانية الأمريكية ورسالة دعم واضحة للبنان، مشدداً على الجهود الوطنية لحماية السيادة وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي وبسط سلطة الدولة.
0: بدأ أهالي زوطر الغربية صباح اليوم بالتجمع عند مدخل البلدة تمهيداً لدخولها بعد سماح الجيش اللبناني لهم بالدخول على دفعات في إطار تنظيم العودة الآمنة إلى منازلهم.
1: اطلع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون من وزير الدفاع اللواء ميشيل منسى على إجراءات تعزيز انتشار الجيش اللبناني في عدد من البلدات والقرى الجنوبية، إضافة إلى حاجات المؤسسة العسكرية، وذلك خلال لقاء عقد في قصر بعبدة.
2: تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم إلى نحو 4030 دولاراً للأونصة، مع تنامي المخاوف من التضخم وارتفاع أسعار النفط، ما عزز التوقعات بإقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب.
1: ارتفاع جديد في أسعار المحروقات، البنزين 95.98 أوكتان ارتفع 67 ألف ليرة ليبلغ 2.414 و2.432 مليوناً. المازوت ارتفع 110 ألاف مسجلاً 2.209 مليوناً، فيما استقر الغاز عند 1.127 مليون ليرة.
0: وفي الصفحة الإقليمية، حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أن مصادرة أموال دول لسداد مطالبات تمثل سابقة خطيرة تؤجج التوتر، مؤكداً أن تحويل المصادرة إلى ممارسة اعتيادية يهدد أصول الدول ويقود إلى فوضى وعدم استقرار.
1: الجيش الأمريكي أعلن إنهاء جولة جديدة من الضربات ضد إيران، مؤكداً أن السفن التجارية تواصل عبور مضيق هرمز بدعمه العسكري، فيما يواصل أكثر من 50,000 جندي أمريكي العمل في الشرق الأوسط.
0: واقتصادياً، الولايات المتحدة فرضت رسوماً جمركية جديدة على 60 شريكاً تجارياً دخلت اليوم حيز التنفيذ، تراوحت بين 10 و12.5%، وشملت اقتصادات كبرى مثل الصين والهند والاتحاد الأوروبي في إطار مواجهة السلع المنتجة بالعمل القسري.
1: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، مع زيارة الرئيس عون إلى دونالد ترامب، هل بدأ لبنان بالانتقال من محور إيران إلى العالم الحر؟ للمزيد من التفاصيل، تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
3: بكرة حفل الموسيقي إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
4: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز، وضيف هالحلقة الكاتب والمحلل السياسي فارس خشان.

0: ليلى حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنت الياس النقاش.
1: لأول مرة مسرح المونو بيقدم المطرب الكبير عبد الكريم الشعار يوم الأربعاء 29 تموز بحفل موسيقي ليطربنا بصوته ويغني أجمل أغاني المكتبة العربية. للحجز التواصل مع مسرح المونو على الرقم 70 626 200 ومكتبة أنطوان.
0: يومين بيفصلونا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

من ضيعت حملايا لا ضيعت تنورين. ذكرتك يا عليا وتذكرت عيونك

قالت بتروح لك مشوار، قلت لها يا ريت بتروح لك مشوار، قلت لها يا ريت. قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق طار، قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق طار، قلت لها بطلت

مليتيلي قلبي جراح قلت له راح اللي راح مليتيلي قلبي جراح قلت له من هالاخبار اللي تمن هميت

الحب فنون فنون وما بيعلق غير المجنون. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. لا رح اعشق لا رح حب، هالمرة تربيت

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: أعلنت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان تنفيذ إضراب تحذيري يومي الاثنين والثلاثاء داخل مراكز العمل، احتجاجاً على ما وصفته بتجاهل مطالبها المتعلقة بخطة إعادة هيكلة المؤسسة. وأكدت النقابة أن الإضراب يستثني معامل الإنتاج والمرافق المرتبطة بالسلامة العامة.
2: رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون التقى صباح اليوم في قصر بعبدة رئيس الحكومة نواف سلام في إطار متابعة الملفات الوطنية والسياسية الراهنة.
1: من بعبدة، وزير الداخلية أحمد الحجار يؤكد أن القمة التاريخية بين الرئيسين جوزيف عون ودونالد ترامب محطة مفصلية في العلاقات اللبنانية الأمريكية ورسالة دعم واضحة للبنان، مشدداً على الجهود الوطنية لحماية السيادة وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي وبسط سلطة الدولة.
2: بدأ أهالي زوطر الغربية صباح اليوم بالتجمع عند مدخل البلدة تمهيداً لدخولها بعد سماح الجيش اللبناني لهم بالدخول على دفعات في إطار تنظيم العودة الآمنة إلى منازلهم.
1: اطلع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون من وزير الدفاع اللواء ميشيل منسى على إجراءات تعزيز انتشار الجيش اللبناني في عدد من البلدات والقرى الجنوبية، إضافة إلى حاجات المؤسسة العسكرية، وذلك خلال لقاء عقد في قصر بعبدة.
2: أعلنت وزارة المالية إضافة خدمتين جديدتين إلى النظام الإلكتروني لضريبة الأملاك المبنية، تتيحان تقديم تصريح الشغور وتصريح تنزيل السكن إلكترونياً في إطار استكمال مسار التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، بما يسهل إنجاز معاملات المواطنين دون الحاجة إلى مراجعة الدوائر المالية.
1: ارتفاع جديد في أسعار المحروقات. البنزين 95.98 أوكتان ارتفع 67 ألف ليرة ليبلغ 2.414 و 2.432 مليوناً. المازوت ارتفع 110 ألاف مسجلاً 2.209 مليوناً، فيما استقر الغاز عند 1.127 مليون ليرة.
2: تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم إلى نحو 4030 دولاراً للأونصة، مع تنامي المخاوف من التضخم وارتفاع أسعار النفط، ما عزز التوقعات بإقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب.
1: الجيش الأمريكي أعلن إنهاء جولة جديدة من الضربات ضد إيران، مؤكداً أن السفن التجارية تواصل عبور مضيق هرمز بدعمه العسكري، فيما يواصل أكثر من 50 ألف جندي أمريكي العمل في الشرق الأوسط.
2: واقتصادياً، الولايات المتحدة فرضت رسوماً جمركية جديدة على 60 شريكاً تجارياً دخلت اليوم حيز التنفيذ، تراوحت بين 10 و12.5%، وشملت اقتصادات كبرى مثل الصين والهند والاتحاد الأوروبي في إطار مواجهة السلع المنتجة بالعمل القسري.
1: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، مع زيارة الرئيس عون إلى دونالد ترامب، هل بدأ لبنان بالانتقال من محور إيران إلى العالم الحر؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
3: ليلى، حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. يومين بيفصلونا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: ليلى حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Number one amplifier brand in the UK and all around the world, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Instruments Garage, Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
0: يومين بيفصلونا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
2: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة الكاتب والمحلل السياسي فارس خشان.
3: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: أعلنت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان تنفيذ إضراب تحذيري يومي الاثنين والثلاثاء داخل مراكز العمل، احتجاجاً على ما وصفته بتجاهل مطالبها المتعلقة بخطة إعادة هيكلة المؤسسة. وأكدت النقابة أن الإضراب يستثني معامل الإنتاج والمرافق المرتبطة بالسلامة العامة.
2: رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون التقى صباح اليوم في قصر بعبدة رئيس الحكومة نواف سلام في إطار متابعة الملفات الوطنية والسياسية الراهنة.
1: من بعبدة، وزير الداخلية أحمد الحجار يؤكد أن القمة التاريخية بين الرئيسين جوزيف عون ودونالد ترامب محطة مفصلية في العلاقات اللبنانية الأمريكية ورسالة دعم واضحة للبنان، مشدداً على الجهود الوطنية لحماية السيادة وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي وبسط سلطة الدولة.
2: بدأ أهالي زوطر الغربية صباح اليوم بالتجمع عند مدخل البلدة تمهيداً لدخولها بعد سماح الجيش اللبناني لهم بالدخول على دفعات في إطار تنظيم العودة الآمنة إلى منازلهم.
1: اطلع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون من وزير الدفاع اللواء ميشيل منسى على إجراءات تعزيز انتشار الجيش اللبناني في عدد من البلدات والقرى الجنوبية، إضافة إلى حاجات المؤسسة العسكرية، وذلك خلال لقاء عقد في قصر بعبدة.
2: أعلنت وزارة المالية إضافة خدمتين جديدتين إلى النظام الإلكتروني لضريبة الأملاك المبنية، تتيحان تقديم تصريح الشغور وتصريح تنزيل السكن إلكترونياً في إطار استكمال مسار التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، بما يسهل إنجاز معاملات المواطنين دون الحاجة إلى مراجعة الدوائر المالية.
1: ارتفاع جديد في أسعار المحروقات، البنزين 95.98 أوكتان ارتفع 67 ألف ليرة ليبلغ 2.414 و2.432 مليوناً. المازوت ارتفع 110 ألاف مسجلاً 2.209 مليوناً، فيما استقر الغاز عند 1.127 مليون ليرة.
2: تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم إلى نحو 4030 دولاراً للأونصة، مع تنامي المخاوف من التضخم وارتفاع أسعار النفط، ما عزز التوقعات بإقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب.
1: الجيش الأمريكي أعلن إنهاء جولة جديدة من الضربات ضد إيران، مؤكداً أن السفن التجارية تواصل عبور مضيق هرمز بدعمه العسكري، فيما يواصل أكثر من 50 ألف جندي أمريكي العمل في الشرق الأوسط.
2: واقتصادياً، الولايات المتحدة فرضت رسوماً جمركية جديدة على 60 شريكاً تجارياً دخلت اليوم حيز التنفيذ، تراوحت بين 10 و12.5%، وشملت اقتصادات كبرى مثل الصين والهند والاتحاد الأوروبي في إطار مواجهة السلع المنتجة بالعمل القسري.
1: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، مع زيارة الرئيس عون إلى دونالد ترامب، هل بدأ لبنان بالانتقال من محور إيران إلى العالم الحر؟ للمزيد من التفاصيل، تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
3: بكرة حفل الموسيقي إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
4: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز.
5: مرحبا وأهلا وسهلا بكم بالحلقة الثانية من برين ستورمينج مع الأستاذ فارس خشان، طبعا رئيس تحرير منصة نيوز أليس الإخبارية والكاتب السياسي وأيضا المحلل السياسي. بقول هاري كيسنجر قد يكون الخطير أن تكون عدواً للولايات المتحدة الأمريكية، ولكن أن تكون صديقاً لها فهو أمر قاتل. من بعد اللقاء يلي صار بواشنطن بين الرئيسين يلي يمكن نحن عطيناه كتير أهمية، بدي انطلق من قول كيسنجر وهيدي السيمباتي يلي أنا شفت شو قلت أنت عنها، يعني كان في سيمباتي بين الرئيسين، كنا خايفين من مطبات، وطبات ترامب يلي معودنا عليها، بس كان في غزل. كيف شفت انت؟ وبدي انطلق من قول كيسنجر انه انك تكون صديق هو عدو خطير، بس تكون صديق هو امر قاتل. فتعال
6: باتريسيا، مرحبا. اهلا
5: وسهلا.
6: هذه الحلقه الثانيه معك، وانا سعيد انه نكفي هالمشوار. انا بعتقد انه قول كيسنجر، انا من الناس اللي بيعتقدوا اخذ هول السيتاسيون من يعني من اطاره وضع على حاله خطر كثير، على طول بشوه المعاني. بعتقد يومتها كيسنجر كان عم بيناقش موضوع الانسحاب من فيتنام، وكان عم بيعتبر انه طريقه الانسحاب الامريكي من فيتنام خطره للغايه، وحتحول الصداقه للولايات المتحده الامريكيه امر قاتل. وكان عم بيحاول يحسن بالاداء الامريكي في التعاطي مع الحلفاء عندما يضعفون، لانه الامريكاني براغماتي كثير، معه يخسر. انه اذا تحالف
5: معه يخسر،
6: اي طبعا، اذا تحالف مع فارس خشان وفارس خشان بين انه ما بيقدر يعطي، هو متحالف معي بيعطيني بكبرني بصير حلو بنظره، بصير أبضاي بنظره، بصير عندي عضلات بنظره، بصير عندي عقل بنظره. باللحظة اللي بلاقي فيها أنه كل اللي شافه ما أدى، ما قدرت أعمل ديليفر، ما قدرت أعمل، أنا ما قدرت أقدم شيء، بيتركني الأمريكاني وبفل، بيتحول من حليف إلى قاتل.
5: شو عم بتقول؟
6: هيدا كيسنجر عم بقول.
5: هلأ شو عم بتقول؟ عم بتقول إنه اللقاء كان رائع، بدنا التنفيذ، مثل ما قال الرئيس بري على كل حال.
6: اللقاء كان رائع، ما قال الرئيس بري اللقاء كان رائع.
5: لا أنا عم بقول لك.
6: اللقاء كان رائع، بده تنفيذ. الرئيس جوزيف عون كان جيداً في الاجتماع. ودونالد ترامب كان عم بيعطي الرئيس جوزيف عون إبرة بالعضل، وكان عم بيعطيه قد ما بده، لأنه البريفينج المعمول للرئيس دونالد ترامب عن الرئيس جوزيف عون إنه شجاع، مقاتل، أبضاي، صادق، يريد أن أن أن أن أن كل الإيجابيات، وبالتالي يمكن المراهنة على جوزيف عون.
5: هيدا الدور اللي لعبوه
6: اللبنانية هوني، هيدا البريفينج اللي مش بس اللبنانية، هيدا البريفينج المعمول عن جوزيف عون، ومعمول ولعبوا اللوبي اللبناني هونيك، لعبوا المجموعات، لعبته السفيرة ومن وراء السفيرة معوض، واللي كان واقف وراء تعيين السفيرة معوض، يعني بيج ماني، يعني كتير أمور، وكله عمل له هيدا التوصيف للرئيس جوزيف عون. السي اي اي بتقول خلينا نرى، الجيش اللبناني عاطي ذات التوصيف للرئيس جوزيف عون، وبالتالي الجيش الامريكاني كمان قايل لهم خلينا نرى، كان بهذه الايجابيه. ولكن هل جوزيف عون على قدر مديح دونالد ترامب؟ لانه مديح دونالد ترامب مش شهاده مدى الحياه، هيدي بروفي، يعني إفادة بروفي عطاها دونالد ترامب لجوزيف عون. هل جوزيف عون بيقدر يكفي سكوند باك تيرمينال أوكي وينجح بالتيرمينال؟ خلينا نشوف.
5: شو رأيك أنت؟
6: أنا بقول في إمكانية ينجح، بس بده يعدل شوي بمساره الاستشاري. بده يعدل شوي. يعني الكلمة اللي قالها مع الجالية اللبنانية، العشاء اللي انعمل، او بالاحرى اللي عملنا العشاء السفاره،
5: ايش
6: اسمه، بعتقد كان بتنقصه الكثير من الدقه والكثير من الحنكه، وكان يفترض يعرف انه اللي عم بيقرا بده يعمل يثير ضجه ويصير استياء ومنه دقيق وما بيشبهه والى ما هو.
5: بموضوع الدمج، يعني هاي كلمة الدمج يلي،
6: يعني لما قال انه والله الإيرا والجيش الكولومبي، يعني هيدا الجيش السري الكولومبي والى ما هنالك الفراك، بعتقد لما حكي عن هيدي المجموعات، طب هيدي مش دقيقة، هيدي مجموعات كانت عاملة نزاعات من اجل حرب اهلية، وما كانت عاملة نزاعات لا مثلا الإيرا ما بدها تلغي بريطانيا من الوجود، بدها وضع معين يكون للحكم الذاتي، واعطوها جزء من الحكم الذاتي، شرحوا بالنسبة للحركات المسلحة اللي كانت بكولومبيا والى ما هنالك. بعتقد انه ما بيجوز يعني يجيب مستشارين يكتبوا له اللي كلنا بنروح لما نروح على منتديات دوليه انه كيف نحل النزاعات، بيطلعوا كلهم زوا زيت التوصيف، زيت الامثله، بتفوتي على شات جي بي تي بتسالي بيطلع عندك زيت الجواب، بتفوتي على كل موتورات الذكاء الاصطناعي بيطلع عندك زيت الجواب.
5: حكي عن دمج، عن اعاده دمج.
6: ما بيشبه كلامه لانه هو كلامه سابقا كان انه انا ما بدي حشد شعبي في لبنان. هيدا الكلام لرئيس الجمهورية
5: حزب الله بالجيش
6: يعني أنا ما بدي حشد شعبي، أنا ما بدي تجربة الحشد الشعبي، وقمت عليه يومتا لقيامة بالعراق أنه هيدا جزء من مؤسستنا الأمنية وإلى ما هنالك، قال لهم مش القصد وإلى ما هنالك. ولكن هيدا الكلام ما بيشبه توجه جوزيف عون، بس أنه بده يحكي أنه نحن في إمكانية نلاقي تجفيف أسباب حجج حزب الله لحمل السلاح من خلال 1 2 3 4 مستذكرا التجارب التقليديه، وين ما رحتي على منتدى الامم المتحده، على منتدى للان جي اوز، على منتدى كذا، على تشات جي بي تي، على يعني جواب سوبر تقليدي ما بيشبه المرحله غير التقليديه
5: اللي عم بتقول. بس المفارقه يلي انت لاحظتها اللي حكيت عنها ولاحظوها كثير كمان غيرك باليو اس اي انه البيان اللي صدر على رئاسة الجمهورية ما تضمن هول الكلمات،
6: ما تضمن، لأنه بعتقد في حدا كان عم بيسمع له شو عملت يا فخامة الرئيس؟ يعني شو عملت يا فخامة؟ شو هالغلطة هيدي؟ شو هال شو اسمه؟ قال له شو عملت؟ قال له هي عم تعمل 1 2 3 4.
5: بس معقول يكون هيدا أحد الحلول مع حزب الله إنه ندمج الحزب
6: بالجمهورية؟ كيف هيدا بدك تعطيه نص السلطة بالبلد؟ ما أنت روحي شوفي شو انعمل معه. يعني بس خدي تبع الإيرة يعني تبع شو اسمه، روح شوفي شو انعمل معهم، ما انعطوا نص السلطه وانعطوا كذا وكيف توزعت السلطه وكيف وكيف وكيف. نحن رايحين لهونيك زرعين لهونيك يقولوا لنا غير موضوع تماما، ما لهم علاقه ببعضه. حزب الله هو تنظيم مسلح خلقته ايران، اوكي، بالتزاوج مع حافظ الاسد، اوكي، اخذوا من هون بيضه ومن هون من هون بويضة ومن هون ما بعرف شو، خلقوا مع بعضهم تلقيح اصطناعي سوري إيراني، رجعت بنته إيران، ربته، عززته، قتلت له كل أولاده مشان يبقى هو طيب، وخضعت له خيه الأكبر اللي هو نبيه بري تيشتغل عنده، وعملت كذا وبقيت مراعته وصار عم بيشتغل مثل ما هي بدها. عمل حرب 8 أكتوبر، ما بدناش نرجع نعيد التمثيلية السردية 8 أكتوبر، عملها بالتزاوج مع الحرس الثوري الإيراني فيلق القدس بما يسمى بنصرة غزة وطوفان الأقصى وتطيير القدس وتطيير إسرائيل وكبب البحر، رجع رفات بثنان ورجع فات بثنان أدار بتنسيق وأمر إيراني وفات بحرب. ما إلوش علاقة لا بالتجربة تبع إيرا ولا تبع الفرنك ولا تبع كذا ولا تبع كذا، تجربة أخرى
5: مختلفة
6: تماما ومنه مشروع وطني وهذا مشروع إقليمي.
5: عم تقلي هذه سقط الرئيس بخطابه
6: واشنطن. او بعتقد انه مشان هيك بالتوزيع الرسمي ما ذكره. انا عم بقول انه الرئيس مؤهل ينجح، مؤهل يصير اعظم قائد بالشرق الاوسط
5: مثل ما قال
6: ترامب، ويتنافسوا احمد الشرع مين اعظم، ويتنافسوا احمد الشرع مين اجمل، ويتنافسوا احمد الشرع مين اهم. اوكي كله ممكن تفوتيهم بملكة جمال
5: رؤساء
6: ملوك جمال الرؤساء تبع عرض الازياء تبع كذا، بتفوتيهم باللي بدك، كمال الاجسام، عرفت كيف؟ اي اجمل تايب بشعر كثير او تايب بلا شعر بالمره، عرفت كيف؟ ممكن تفوتي فيه كله هيدا الموضوع، ولكن على قاعده. اي قاعده؟ على قاعده انه بده ينتبه كثير على الخطوات طبعاً. لانه عدم الانتباه على الخطوات مثل هيدي الخطوات كمان بتضربه مطرح ما لازم ياخذ الحصانه.
5: صحيح.
6: يعني هو عند حزب الله شو ما عمل ما رح ياخذ حصانه. اوكي شو ما عمل، لو قال لهم بدي بوسكون بخدك وبدي اعمل كذا وبدي
5: طب مع الرئيس بري
6: كذا
5: رح ياخذ الحصانه. شفنا اعطى باس كثير مهم للرئيس بري بالحديث، قال انه رئيس بري لا مع اقامه الدوله، بيقول رئيس ترامب يعني لا اكيد هو
6: رجل يقولون لي انه رجل طيب واذا راى نتائج سوف ينضم.
5: لشو الباس للرئيس بري؟ والظاهر انه ما قدر كثير من الرئيس عون لانه ما شفنا تقدير واضح.
6: يعني بعتقد مبلا اليوم لما هلا قبل ما نحكي قبل ما فوت انا وياك تنبلش هذا اللقاء اتصل فيه الرئيس بري للرئيس، وهيدا أول اتصال علني بين الرجلين منذ مبدأ، وهيدا بيعني إنه استدرك الرئيس بري إنه هو ما في يقول إنه والله بس دونالد ترامب فهمني لما قال إنه إنه ناطر نتائج وهو يقولون عني إنه رجل طيب، لأنه عملياً دونالد ترامب لما سئل عن بري عمل باس، قال له للرئيس عون جاوب أنت، ما جاوب هو، قال خلينا نبني خلينا نمشي بوتيرة اللي بده إياها جوزيف عون بالمسألة اللبنانية، قام عمل المرافعة الدفاعية التبريرية الرئيس جوزيف عون رئيس نبيه بري.
5: تلوموا عليها؟
6: لا
5: هذه المرافعة الدفاعية
6: أبداً أبداً أبداً.
5: كان لازم نعملها مثل ما هي؟
6: أول شيء هذا شريك بالسلطة نبيه بري، يعني شيء إذا عنا ما يأخذ عن رئيس نبيه بري ما منعلنا من البيت الأبيض. ثالث شيء إذا عنا عم نفتش عن فعلاً عن شركاء في هذا البلد وما ونعبر عن مقاصدنا بعدم استهداف الطائفة الشيعية، إنما استهداف الدور المناوئ للطائفة الشيعية اللبنانية اللي عم بيلعبوا حزب الله المرتبط بفيلق القدس. نحن بحاجة، شئنا أم أبينا، السلطة بحاجة. نحن كمنظرين مش بحاجة لحدا، بس السلطة بحاجة لشريك، والشريك حتى إشعار آخر، سواء رضيت المعارضة الشيعية أم لم ترضى، استاءت مني أم رضيت عني، هو بيبقى حتى أشعار آخر لإثبات حضوره، يبقى الرئيس نبيه بري. وبالتالي لا، الرئيس جوزيف عون هون ما أخطأ أبداً أبداً أبداً، أصاب الجوهر في هذا الموضوع وخرج الموضوع كما يجب، وهو اللي عمل هيدي التسوية. هلا لازم شو اسمه دخل الكادر اللي اخذ عقوبات مؤخرا، احمد بعلبكي، هو لازم يكون زعلان، لازم انه تخيل انتو علي حسن خليل لازم يكون زعلان، وفي غير بري ظامت، تجيب الرئيس بري رافع دفاعا عنه الرئيس جوزيف عون، وحسنا فعل الرئيس جوزيف عون، بس انه كرساله من البيت الابيض، اللبناني في البيت الأبيض ما رايحين نستقوي بالأمريكي ضد أي طرف لبناني، نحن رايحين نسترد لبلدنا حقوقه ومكتسباته وحصانته ومكانته واحترامه.
5: صحيح، حلو كتير اللي قلته، كتير بحبك بتحط الأمور بإطارة وجدا مهم اللي قلته بموضوع ردة فعل الرئيس بري. اللي قلت صار في اتصال، بس خلينا نروح شوي على أنه حطولي على عيني وفرجوني إذا رح يصير في شيء، والعبرة بالنتائج. هذا الشيء اللي نحن عم نطالبه واللي عم بيطالبه الأمريكان، نتائج بشو؟ بس انسحاب إسرائيلي ولا كمان تسليم سلاح حزب الله؟
6: لا، هو العبرة هو العبرة بالنسبة لنبيه بري إنه رجعوا للإرث الفقدي حزب الله. يعني الرئيس نبيه بري الجمال فيه، عرفتي كيف؟
5: حلو هالجمال،
6: جماله للرئيس نبيه بري، قدر آخذ موقع يتغنش فيه على الكل، بيسكت على حزب الله اللي عم بيدمر الجنوب واللي عم بياخذ الجنوب على حروب إقليمية وعم بيسبب احتلال وعم بيسرد الاحتلال، وهو الذي كان قال هناك التحرير الأكبر والتحرير الأصغر، التحرير الأصغر حققناه والتحرير الأكبر بدنا نحققه بمنع العدو على الرجعة، وهو اللي قايل هذا الكلام عن الجهاد الأكبر والجهاد الأصغر، التحرير الأكبر والتحرير الأصغر. إجا حزب الله أطاح بالتحرير الأكبر وكذا، وعدنا به بري بالزاوية ما فتح تمه ولا قال شيء. جاي هلأ كمان قاعد بالزاوية، أنا ناطر منكم نتائج، وإنت شو بتعمل يا عمو؟ انت شو بتعمل؟ بتطلع مجلس نواب بتنمر على الناس؟ انت شو بتعمل؟ يا رئيس بري، يا حبيبي، يا عيوني، يا احترامي على عمرك واحترامي لسنواتك واحترامي لخبرتك واحترامي لطيفتك واحترامي لموقعك واحترامي
5: لكل شيء،
6: كل هذا له كامل الاحترام منه، بس خبرني انت شو بتعمل غير بتوزع علامات على الناس؟ وين مساهماتك بتحرير الجنوب؟ وين مساهماتك بتحقيق النتائج؟ وين مساهماتك بالإنجاز
5: بمجلس الجنوب؟
6: أنت ما فيك تقضي كل الوقت طالب من هالدولة اعطوني اعطوني اعطوني وبتوزع لنا شهادات، هيدا عطاني هيدا ما عطاني، هيدا أجاب وهيدا ما أجاب. الرئيس نبيه بري صار ممل بدوره، لا عاد بدوره وطني، ولا عاد بدوره نافع، ولا عاد بدوره يتكل عليه. أنا مني قاعد محل الرئيس عام بالبيت الأبيض تأحكي عن نبيه بري كلام إيجابي، لأنه ما بننشر غسيلتنا الوسخين برا، إحنا قاعدين بين بعضنا بقلب لبنان وإلى ما هنالك. بده ينتبه الرئيس نبيه بري، صار ينصحوا للرئيس بري، ينصحوا ما يلعب لعبة أرزل العمر ويتحول لمجرد موزع شهادات، لأنه ما حدا قابض شهاداته، كلنا بدنا نتائج، هو بده يكون جزء من هالورشة، هو وناسه ونوابه وشعبه. حاج بقى لعب لي لعبة هذا الثنائي المدمر للبلد ومانع التقدم في لبنان.
5: على سيرة بدي أرجع أكمل بموضوع أمريكا وموضوع حزب الله، بس على سيرة إذا بدك الدور يلي عم يلعبه رئيس بيلي، شفنا كمان رئيس الحكومة بيزوطر الغربية مطرح ما صار في انسحاب إسرائيلي. هلأ يعني بيدقلوا الانسحاب، عم بيقولوا الانسحاب محدود، وأصلاً كانوا على أطراف زوطر، ما كانوا بقلب زوطر يلي عم ينتقدوا انه مش هالانسحاب المهم.
6: الخريطة تبع الخريطة تبع الخط الاصفر كان في تقريبا ثلث زوطر الغربية ضمن الخط الاصفر. نعم، وهيدي بنعرفها مسبق، بنعرفها مسبق، هن مغلطين بمفهوم الجيش اللبناني حارب من اجل النموذجية تكون متبادلة. ولكن الفكرة الأساسية للنموذجية المطروحة من الأمريكان قبل الإسرائيليين، إنه أنتم بتكون تثبتوا لنا حيث أنتم موجودون، أنتم كيف بتمارسوا سلطتكم، وكيف بتمنعوا الإنشاءات تكون موجودة، وكيف بتمنعوا منازل المدنيين تكون هي غطاء لمخازن أسلحة، وكيف بتمنعوا المسلحين يتحركوا بحرية مطرح ما أنتم منتشرين، وكيف على حدودكم أنتم على بعد أمتار كيف ما بيرجعوا بيعملوا مخازن وإلى ما هنالك. حينها عندما نتأكد من سلوك الجيش اللبناني، حينها نقول نعم تحققنا من هذا السلوك وهذا السلوك ممتاز، وحينها نستطيع أن نسلمكم رويدا رويدا الأراضي التي احتلتها إسرائيل منذ الثاني من أذار 2026. الجيش اللبناني، قائد الجيش اللبناني أصر أنه لا، النموذجية يجب أن تكون للطرفين معا. وهنا دخلت زوطر الغربية، هنا دخلت زوطر الغربية، عطوا منطقة فيها احتلال جزئي تيكون كمان بالنموذج كيف تنسحب إسرائيل نموذجيا، كيف يكون الانسحاب، كيف لا تكون عودتها، كيف لا يعود هناك تهديد للسكان المحليين إذا عادوا عندما يطلب منهم الجيش العودة وإلى ما هنالك، وحينها تكتمل النموذجية. وبالتالي أنت بمرحلة، في هذه المرحلة أنت منك بمرحلة التحرير، أنت بمرحلة التمهيد لنماذج التحرير، سواء من الناحية كيف تنسحب إسرائيل ويدخل الجيش اللبناني، كيف تنسحب إسرائيل ولا تعود، كيف تنسحب إسرائيل ولا تترك وراءها مخلفات قاتلة للجيش اللبناني ولا السكان. بدنا نقرأ المشهد كله سوا، فتكون زوطة الغربية هي النموذج. حتى تاريخه في محاولة من الثنائي الشيعي،
5: هذا اللي عجرب
6: في محاولة من الثنائي الشيعي بتزوير النص، بتزوير الواقع، بتزوير النتائج. وهون المأخذ على نبيه بري، لا تكون شريكا في تزوير من شأنه أن يمنع التحرير.
5: هيدا الموضوع يلي
6: أخذ. وأنتم مش عجبكم هذا اتفاق الإطار على راسي وعيني، أنتم مصرين أنه أنتم إيران حال واحد. تفضل يا حبيبي، أنت وأنت طلب اجتمع مع نعيم قاسم بالوسائلك اللي بتتواصل فيها انت وياه، واتفقوا تشنوا حرب تحرير على اسرائيل من الان حتى تشملكم ايران بعاطفتها. هيك سقط التفاهم الايراني الامريكي، البند الاول من التفاهم اللي بيشمل لبنان، ما زال انتم عاطين كل الافضل كل الفضل لايران، سقط فضل ايران علينا، روحوا تفضلوا على الحرب، روحوا عن جديد على الحرب وفرجونا شو بتعملوا بالتحرير. السلطة اللبنانية فاشلة، متعاونة، متآمرة، متدامة، كله صح، كله صح.
5: رجل واحد بيقول لك مفتي أبلين جعفر المفتي الممتاز أن يأخذ لبنان إلى الهوى.
6: عال كويس، معه حق، كله معهم حق، يتفضلوا يفرجونا نموذجهم الجيد. اليوم هني وإيران حال واحد، وإيران الكبرى وإيران العظمى وإيران التي فعلت وإيران التي سوت، وإيران دوخونا بإيران، حرقوا سلاف اللي خلقنا بإيران، صرنا من نقوم من النوم إيران، بننام إيران، بنعمل السياسة إيران، شو ما عملنا إيران. تفضلوا روحوا أنتوا إيران، يلا فرجونا حالكم يا أبضيات يا عظماء، روحوا. هيدا جوزيف عون أخذ البلد على الهاوية، نواف سلام عميل الحكومة هيدي حكومة ساقطين، ولولا وجود الثنائي الشيعي فيها يا بي شو كان، كانت كل لعنة الله والتاريخ عليها. ونعيم قاسم عم بقله لخليل حيي: نحن أبناء الرؤية المقدسة، يلا روحوا بكل هذا الزخم، افتحوا هيدي الحرب وخلوا الجيش يروح وسقطوا الإطار. حاج بقى بدكم تستفيدوا على ظهرنا وكل نهار بتقوسوا علينا، تستفيدوا عضها كل نهار بتقوسوا علينا، بتاكلوا على موائدنا وتبزقوا علينا.

0: هيك يا باتريسيا، أنا شفتها غير هيك. يعني عم تحكي أنت عن كلام رئيس بلدية سوتر الغربية،
1: مش بس في سيدة كمان توجهت له بكلام.
0: لا ما عليه، عم نحكي
1: كان في ناس،
0: عم نحكي عن هيدا اللقاء واللي توجوا رئيس بلدية سوتر الغربية. أنا برأيي هول منهم كتيبة أهالي، هول ناس حقهم. أول شيء لنهم مسلحين ولنهم مؤدلجين بالمعنى الأساسي للكلمة. في ناس، خلينا ناخد رئيس بلدية،
1: نعم
0: اوكي، هلا الناس هلوكي شو بيعبروا،
1: مين
0: مين مفوت مين، خلينا رئيس البلدية.
1: أوكي.
0: رئيس البلدية الكلام اللي قاله بيقول لك قديش أبناء الجنوب أرض عطشة للدولة اللبنانية. شو عم بلومه نواف سلام؟ شو عم بلوم نواف سلام؟ ومعه حق عم بلومه نواف سلام، معه حق. ونحن خي حكي معنا كلمة. نواف سلام معتقد، أنا اعتقادي نواف سلام معتقد إنه هول معادين، وبالتالي هول ما بدهم يسمعوا رئيس حكومة متهم بالعمالة ومتهم بالاستسلام ومتهم بتسليم الأرض ومتهم بالرضوخ للعدو ومتهم بالتآمر مع الأمريكاني ومتهم. هول الناس هو مقتنع رئيس الحكومة، هول الناس ما بدهم
1: قال لاعتبارات أمنية،
0: ما بدهم يشوفوه، هو مقتنع إنه ما بدهم يشوفوه، وبالتالي قال بلا ما شوفوا، لأن أنا مقتنع هول بهالقد صفتك نعتك اللي سويت. شو بدي أعمل عند واحد كل النهار معلمه بيقول لي صفتك نعتك اللي عمله؟ طلعوا هول الناس قاعدين هونيك، لا عم بقولوا لا صفتك لا نعتك، عم بقولوا له انت بتطمننا، وعم بقولوا له نحن مأتمر بمثل ما بده الجيش اللبناني منفوت، ونحن ناطرين ونحن عاملين، بس قولوا لنا شو بده يصير، خبرونا بده شو بده يصير. طب ليه روح عند نعيم قاسم يخبرك شو بده يصير؟ شو بدك نواف سلام؟ ما هونيك الرؤيه المقدسه، هونيك ابن الرؤيه المقدسه، هون العماله، هونيك ابن التحرير، هون ابن التسليم الارض، هونيك ابن الاعمار والايران والكذا والكذا، هاني ابن حرمان الجنوب من حقوقه كذا كذا. مش هذه هي الادبيات؟ لا، رئيس بلديه زوتر الغربيه قال كلام غير هيك، قال كلام كثير منيح. وايه رئيس الحكومة قد يستحق اللوم، الدولة اللبنانية قد تستحق اللوم، رئيس الجمهورية قد يستحق اللوم، كل الإدارة اللبنانية قد تستحق اللوم، أوكي؟ وينكم أنتم ما بتمسكوا الأرض وبتخلوا حزب الله يحل عنا، أوكي؟ بالكلام الضمني لرئيس زوتر الغربية أكبر كلام مؤيد للدولة وأكبر كلام معارض لحزب الله، بس عنا مشكلة نحن. دغري كل ما نشوف حدا عم بوجه انتقاد لحدا من السلطة من صنفه رئيس بلدية زوتر الغربية، أنا مثل ما سمعته برفض صنفه إلا أهم لبناني، وهيك لازم يكون ابن جنوب، ومع هؤلاء لازم نراهن تنبني مستقبل الجنوب.
1: عظيم. بدي أرجع للقاء يلي كان بواشنطن، وقتها بيقول الرئيس ترامب لجوزيف عون أو يلي سألوا أنه نحن بنحكي مع حزب الله إذا طلب منا الرئيس.
0: ايه هيدي مش منيحة لحزب الله، هي مش منيحة لحزب الله، هيدي كتير منيحة لجوزيف عون. هيدي الرسالة اللي عم بيقولها لجميع اللبنانيين، جوزيف عون بيعرف لبنان أكتر ما بنعرفه نحن الأمريكان. هو عاش مع الجميع، عاش مع بري، عاش مع حزب الله، عاش مع كل الأطراف في لبنان. خلينا نعتمد محاور واحد في لبنان، إذا هيدا المحاور تنسهل له مهمتنا بقلنا روح حكوا مع حزب الله ونروح نحكي معه.
1: انت قايل لي مره بلقاء معي في تليفون واحد مفروض يتلفن عليه، هذا التليفون الواحد صار موجود
0: رئيس جمهورية،
1: رئيس جمهورية
0: صحيح.
1: اذا اخذنا
0: ما انت ما عارف الروايه اللي طلعها حزب الله وبعت عليها ناس يعملوا لنا تنظيرات انه رئيس ترامب اتصل بصريفي معوض وقال له بدي رقم تبع حزب الله بايران وخوطت هيدي منين بدي اجيب لك الرقم، ركضت على القصر الجمهوري رئيس ترامب حكيني بده رقم ما بعرف شو اسمه عبد الله، ما بعرف شو عبد الله نسيت اسمه هلا، وبالقصر الجمهوري هروا وراحوا دغري ركضوا قالوا لهم من وافق على اتفاق الاطار لانه حزب الله رح يعمل خط مباشر هو الامريكان ودونالد ترامب شخصيا مهتم وعم يتصل. عملوا لنا روايه ما عدناش نخلص منها، ما عدناش نخلص منها. نطلع هيك ونحن نضحك وهن مصدقين ويخبروها ويطلعوا كم سخيف وسخيفه، اوكي، يخبروها ويقولوا الدور الاساسي والى ما هنالك. شو عم بيجي يقول لهم دونالد ترامب؟ ايه في رقم واحد نحن بنعتمده بلبنان هو رقم رئيس جمهوريه لبنان، اذا رئيس جمهوريه لبنان حتى اشعارا اخر يمارس وظيفته كرئيس جمهوريه لبنان كقائد عظيم كوحدوي كتوحيدي ك

0: كذا كذا، عنا عنوان واحد بلبنان. إذا بده نحكي مع الشيطان نحكي مع الشيطان، وإذا بده نحكي مع حزب الله بنحكي مع حزب الله، وإذا بده إياه نحكي مع السعيدين بنحكي مع السعيدين. نحن بهمنا أن يتوقف مسار قلة احترام لبنان، ويبدأ احترام لبنان باحترام رمز سيادته ورمز استقلاله ورمز عزته، يعني مقام رئاسة الجمهورية.
1: عظيم.
0: سواء اسمه جوزيف عون، سواء اسمه جوزيف عون أو اسمه غير جوزيف عون.
1: قد في تناقض من هيدا اللي عم بتقوله أنت واللي عم بجرب يوحي فيه الرئيس ترامب بالوقت ذاته، وقتها بجيب سيرة الشارع قدام الرئيس، ولا اليوم الانتقادات من هلم جرى إنه إيه هزله براسه.
0: بدي أسألك سؤال علمي. الرئيس ترامب كم مرة صار حكي عن أحمد الشارع؟
1: أربع خمس مرات، هي خامس مرة يمكن.
0: خامس أو سادس مرة، أيه يمكن. كم مرة جماعة حزب الله أوكي وسيادية إيران، يعني مسلمي سيادة لبنان لإيران، كم مرة اعترضوا على كلام ترامب؟ ولا مرة، بس هالمرة ولا مرة. كتبوا مقالات بالصحف، وكتبوا كتاب بالمواقع، وكتبوا كتبوا. حزب الله لا يتفاعل مع هذا الموضوع لأنه هيدا الموضوع ما بده يعمل شيء بعده منه جاد وما بعده كذا، ولن هلأ يتسبب بأنه والله شيء يصير انعرض بينه وبين سوريا. وقاعدين عن حكمة حزب الله في الصمت على كلام دونالد ترامب بخصوص استدعاء ما أحمد الشارع. أول مرة دونالد ترامب بيحكي أخفف شيء عن أحمد الشارع، سؤال
1: حكي قدام الرئيس،
0: سؤال سؤال، قال لهم فكرة، أوف كان مشروع صار فكرة، أوكي كان إنه حالة لابد منها، أصبح إنه لمح لشغلة. إذا جوزيف عون قاعد حدي ما إنه وحده وما بيقدر يوحد بلده وما بيقدر يكون أعظم واحد من أعظم قيادات الشرق الأوسط، إذا ما قدر ما ما قدر، ساعتها أحمد الشارع عنده الفكرة ومقد تكون فكرة جيدة. أوكي يعني أول شيء في تراجع باللهجة، رجع سؤال روبيو عن الموضوع، قال روبيو خلي أحمد الشارع هلا يهتم بسوريا وبتثبيت الحكم الجديد والى ما
1: تنتقد ميشيل عيسى، قال في تناقض مش رئيسه ترامب، كيف ميشيل عيسى بيقول لا
0: وميشيل عيسى بيقول لا. اوكي يعني عمليا في قرار بقلب واشنطن بتخفيف اللهجه، ولكن هيدا ما بيعني لا ترامب ما بده يلغيها، ميشيل عيسى بده يلغيها. ميشيل عيسى لا بده يتحرك بين اللبنانيين ويرتاح، انه لانه كل العالم بتساله شو بدكم تفوتوا لنا السوريين، فوتوا لنا السوريين، مش قادر مش مرتاح بقى بالمجتمع اللبناني، كل المجتمع اللبناني عم يشوف تفوتوا لنا السوريين، يعني بيروح عند الكتائب، بيروح عند القوات، بيروح عند السالون، بيروح عند شو اسمه هذا،
1: في رفض عند كل
0: الاخر، بيروح بيرقص مع وائل كفوري، بيروح يرقص بده يغنج ما بعرف اي بنت، وبده يعمل كلهم اخر شيء بدهم ما ينبسطوا بالصاله، كل ما بدكم فوتوا لنا السوري بقى زهق، قالوا هاي مسحه ما بقى بدي انبسط ولكن الفكره الاساسيه الفكره موجوده، فكره موجوده بس عم تتقدم لقدام وعم تراجع لورا. امتين الفكره بتتقدم لقدام
1: بس ما يتنفذ شيء على الأرض؟
0: لما حزب الله يسقط السلطة اللبنانية، كل هيدي الخبريات اللي بيطلع بخبرنا إياها، سبعة أيار جديد وست شباط جديد وما بعرف شو جديد، يعني بدي هو يستلم السلطة. أوكي باللحظة الحزب الله بينقلب فيها على الداخل اللبناني مستعيناً بسلاحه ومستفيداً من إمكانية تحييد الجيش اللبناني لنفسه.
1: نعم.
0: أوكي لأن الجيش اللبناني ما بحب يسقط مثلاً، بكرة يقول إنه والله في كتير عالم أنا ما بدي نزل مدنيين، وحزب الله بيستلم السلطة. بهيدي اللحظة قرار الاستراتيجي المتاخد أمريكياً بالنسبة للشرق الأوسط، قرار الاستراتيجي المتاخد إقليمياً بالنسبة للشرق الأوسط، حزب الله ممنوع منع باتا أن يحكم لبنان مهما كانت الظروف والمعطيات. ساعتها ما بيتركوا لبنان لحزب الله، ساعتها بيتم الاستعانة حتما بأحمد الشارع. حزب الله بسيادة مهم يطلع شو جوزيف عون شو بده، ينضوي تحت قيادة الدولة اللبنانية، ساعتها لا احمد الشرع بيقدر يفوت، وساعتها كل الصور المرفوعه لاحمد الشرع بطرابلس بتنشال، وساعتها كل المجموعات اللي هتفت لاسعد الشيباني لما طلع على طرابلس بتتراجع وبتهتف للجمهوريه.
1: شفتك الحاشيه اللي حطيته انت بالنيوزليست بموضوع صور استبدال صور حافظ وبشار بصور الشرع.
0: ايه بس بالنتيجه بالمحصله حزب الله بالنسبه لمجموعات لبنانيه هو يهددها. يعني بالنسبه لمجموعات لبنانيه، بالنسبه لسنه لبنان. ايه؟ طب انه اذا انقلاب على الحكومه وضرب على الحكومه واخذ الدور والى ما هنالك، يعني ما بقديهم التهميش؟ بدك تزيدي تهميشهم تهميش؟ ما بزيديهم محاربه وطنيه لهم عبر عبر عبر عده شو اسمه، تزيدي لهم الحرب عليهم؟ ساعتها عندهم متنفس اسمه ايه احمد الشرع اللي هو مثلهم، اللي هو ابن الثوره ضد النظام السوري.
1: طبيعي، كان انت حكيتني مره باللقاء وبدي ارجع انطلق من حديثك، قلت لي انه زياره الشيباني هي استكمال لتليفون ترامب للشرع انه انت ممكن تتدخل بلبنان. العلاقه اللبنانيه السوريه اليوم، هناك تدخل سوري انت عم بتقول حتى لو مش عسكري.
0: طبعا
1: زياره الشيباني كانت واضحه.
0: طبعا طبعا
1: شو طبيعي بعدين اذا بدك احنا معقدين المجلس السوري اللبناني الاعلى، هلا صار في لجنه، صار في لجنه، ليش ما بتصير من وزاره لوزاره؟
0: لا على ادب، ليش ما بنحكي ذات الشيء عن عن عن العلاقه مع مصر؟ ليش ما بنحكي نفس الشيء؟ لا لا لا، هيدي اللجان، هيدي لجان تنسيقيه عليا لدول محكومه بالعلاقه بين بعضها. نحن وسوريا، نحن وسوريا علاقتنا مش مثل علاقتنا نحن وهنغاريا. عرفتي كيف؟ عندنا مليون مشكله نحن وسوريا، وبدها تنسيق من نوع اخر،
1: بعدها اسمها شقيقه،
0: وبدنا تكامل. ما فيش شيء اسمه شقيقه بالدول، هيدي تعابير الديكتاتوريين. عرفتي كيف؟ واحد بيجي يعمل عليكي خي ماين، والاخ اللي هو انه البومون عليكي هو اكبر منك هو كذا هو كذا، بيعمل حاله شقيق. ما في دول شقيقه، اوكي؟ في دول جاره، اوكي؟ في دول جاره، ما في دول شقه، في دول مقربه وفي دول غير مقربه. ايه ما فيش شقيقه. عرفتي كيف؟ كلمه شقيقه هذه كلمات من قاموس ديكتاتوري. صحيح. بيوم من الايام اجوا بده يعمل نابع من عقل بده يوحد كل العرب يعملهم دوله وحده تحت سلطانه هو، وبلش يخترعوا لك خبريات.
1: طب طبيعه العلاقه اليوم انت كيف بتشوفها؟ يعني سينا التدخل العسكري، بس هناك تدخل سياسي مثل ما انتقلت نقلا عن
0: يعني عن سيناء. ايه طبعا، انه في اللي انعمل بقصه طرابلس.
1: أيه.
0: هو تدخل مع المكونات الشعبيه. اللي انعمل مع الذهاب للناس، احنا مش عم نحكي عن الذهاب على القيادات، الذهاب عند الناس. اوكي، والذهابات عند القيادات، كم قيادات سوريا؟ انا هنا. يعني انا سوريا الضامنه هنا. ممكن هيدي تكون ايجابيه وممكن تكون سلبيه. حتى تاريخه هيدا تدخل، اذا بتشيل البعد اللي له علاقه، لكن في شويه اضافات طائفيه. اوكي، هيدا جيد، لانه عم بقول نحن عم نتكامل نحن ولبنان الجديد، وبالتالي ايه نحن انتم صرتوا سوريا مثل ما كان بيوم الايام بموقع غير السليم كامتداد وعمق استراتيجي لحزب الله ولاراده ايران. لبنان سوريا اليوم حاليا هي عمق استراتيجي لكل ضحايا حزب الله، وبالتالي انا عمق السهو، وهيدي ايجابيه، هيدي بتقويك انت بمواجهه تهديدات حزب الله اللي طوشنا فيهم. بكره بتهدى الحرب، بنفرجيكم شو بدنا نعمل فيكم، راسكم بدنا نطيروا، انتم بدنا نشيلكم، انتم بدنا نعدمكم، انتم بدنا نشنقكم، انتم بدكم نعمل فيكم. عملوا ما بينعمل. امتين هدي حزب الله عن تهديداته؟ لما دونالد ترامب هدده بمين؟ بأحمد الشرع. أمتين حزب الله خفف تهديداته؟ لما إجا أسعد الشيباني وجال على القيادات المسيحية التقليدية، يعني بعداء على سوريا أو بشو اسمه مع سوريا الأسد، ووصل على طرابلس وقال لهم للناس أنا هنا. ساعتها حزب الله صار يتمسكن بتعابيره. لشو كان مهدده لجوزيف عون قبل ما يوصل على واشنطن؟ بكره بيقدر يوصل الرئيس على واشنطن رئيس، او بكره مدري شو بده يعمل حزب الله بالشارع. عبونا اشاعات، عبونا تخويف، عبونا كذا. مين هدي لحزب الله؟ لنكون واضحين، مين هدي لحزب الله؟
1: احمد الشارع
0: والوشي طبعا. دونالد ترامب لما قال له مش نيو جيرسي رح تيجي تضرب، في عندي اهم من نيو جيرسي، عندي واحد ناطرك على الحدود تيعمل ويسوي فيك ويعمل فيك. اوعى تفكر لبنان لك، اوعى تستوطي حيط اللبنانيين، اوعى تقلل احترام القيادات اللبنانيه. باللحظه اللي بيقشطوا هن انت بتنباد، ما لك وجود. هيدا هو الكلام الامريكاني، وبدك تاخذ ايه هيدا لسوء الحظ. طب شو بدك تعمل؟ لسوء الحظ هيدا وقعنا، لسوء الحظ هيدا وقعنا، هيدا دائما وقعنا عندما تسقط الدولة، هيدا كان وقعنا عندما اسقط الدولة 75-76.
1: طب بدي روح على
0: هيدا وقعنا دائما لما ب 82، هيدا وقعنا لما تسقط الدولة. انت لما تسقط الدولة بتكوني وبدك تفتشي عن بدائل بتشبه الاقليم. هالمرة الاقليم لسوء حظ حزب الله لأول مرة ما بيشبه حزب الله.
1: بدي روح على الموضوع الإقليمي بسرعة، بس قبل شو ناطرين الأمريكان من جوزيف عون؟ هلا شو المراحل التنفيذية؟ هل هناك خطة راح قدمها
0: تنفيذ
1: بالاتفاق
0: لا لا لا أنا برأي كله شعر هيدا.
1: طب شو
0: كله قصايد؟ دقيقة كله قصايد.
1: طب شو ناطرين منه؟
0: هلا يعني بتعرفي في نحن شاطرين بالإعلام. شو عمل الرئيس عون؟ أخذ لهم خطة النهوض الاقتصادي، أخذ لهم خطة انتشار الجيش، أخذ لهم خطة تمويل الجيش، أخذ لهم خطة. رئيس جوزيف عون رايح لهونيك مش أخذ لهم شيء، رايح لهونيك متفقين الأمريكان يرجعوا الخطوط الجوية الأمريكية على البلد، وعيدوا التسيير، وعيدوا تسيير الخطوط الجوية على لبنان، رايح له لأنه متفقين عليها مسبقا. أوكي، مقابل الحشر الإيراني بيجي الأمريكاني. أوكي، كل هذه كلها علامات استراتيجية. أوكي، ما بطلع لك محمود قماطي ليش طلع قال إذا ما بتخلوا طيارات الإيرانية بتطلع ما بخلي ولا طيارة ما
1: ولا
0: مين عم بخوف بهذا الكلام؟ بخوف الأمريكان بهذا الكلام. تل الأمريكان يتراجعوا عن قرار فتح السير
1: عشان اسمه،
0: قالوا له الأمريكان مين أشعكوا يا محمود؟ عرفت كيف؟ مين أشعك محمود؟ أنت بقى مد إيدك على الطيارة، مد إيدك على الطيارة تتشوف شو بصير فيه.
1: مدوا قبل على الطيارة
0: ما بقى... يا عمي كنا بظروف مختلفة، كنا بظروف منش اليوم. لا حزب الله هو ذاته اليوم، ولا حافظ الأسد متجوز هو والخميني، مش الخميني خميني أنا زال، ولا قاعد هون عم ينشئوا حزب الله، ولا قادرين عم يرجعوا بدون يقلبوا المعادلة بدعم الاتحاد السوفيتي، المعادلة الشرق أوسطية اللي كانت عم ترسمها إسرائيل مع الولايات المتحدة الأمريكية. نحن في مكان آخر، مش كل شوي التاريخ لما بدنا نذكره بنذكره بمعطياته الجيوسياسية. ما فينا نذكره هيك يعني مقطوع من شجرة. ما عملوها ايه عملوها يعني شو عملوها؟ ما كيف رايحين تتجوزوا وما فيها اثنين حدكم رايحين يطلقوا؟ شو دخلها بها؟ بقى نحن كل ما بدنا نقول ما عملوها ايه عملوها، شو بعملكم اذا عملوها؟ بس كل المعطى الجيوسياسي هو معطى مغير، وتأسيسها على الموضوع كله مع كله مؤسس. كل اللي عملوه الأمريكان أعلنوا هذه الشراكة اللبنانية الأمريكية، لأنه كان لبنان مخير إما بتكون شريك أو مهمل. لبنان اختار الشراكة. ما هي طريق الشراكة؟ هي طريق تنفيذ اتفاق الإطار اللي بيحتضن كل المقررات تبع السلطة اللبنانية وبيحتضن كل القرارات الدولية، وبيحتضن كل أفق المستقبل أن يصبح لبنان جاهزاً للسلم.
1: نعم.
0: حين تصبح المنطقة ككل جاهزة للسلم.
1: شكراً على هذا اللقاء أستاذ فارس خشان. طبعاً بدي أقول أنه برين ستورمينج عم ينعمل بالتعاون بين منصة نيوزاليست ومنصة ترانسبيرنسي، شرف كتير كبير لنا،
0: وهذا شرف لنا كمان
1: هون عم نحاورك. شكراً على كل المعطيات والمعلومات. طبعاً أستاذ فارس خشان رئيس تحرير منصة نيوزاليست نورتني ببرين ستورمينج.
0: شكراً باتريسيا على أسئلتك دايماً بمكانة،
1: وعلى أجوبتك اللي دايماً بمكانة.
2: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز.
3: بكرة حفل الموسيقي إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: أعلنت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان تنفيذ إضراب تحذيري يومي الاثنين والثلاثاء داخل مراكز العمل، احتجاجاً على ما وصفته بتجاهل مطالبها المتعلقة بخطة إعادة هيكلة المؤسسة. وأكدت النقابة أن الإضراب يستثني معامل الإنتاج والمرافق المرتبطة بالسلامة العامة.
2: رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون التقى صباح اليوم في قصر بعبدة رئيس الحكومة نواف سلام في إطار متابعة الملفات الوطنية والسياسية الراهنة.
1: من بعبدة، وزير الداخلية أحمد الحجار يؤكد أن القمة التاريخية بين الرئيسين جوزيف عون ودونالد ترامب محطة مفصلية في العلاقات اللبنانية الأمريكية ورسالة دعم واضحة للبنان، مشدداً على الجهود الوطنية لحماية السيادة وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي وبسط سلطة الدولة.
2: بدأ أهالي زوطر الغربية صباح اليوم بالتجمع عند مدخل البلدة تمهيداً لدخولها بعد سماح الجيش اللبناني لهم بالدخول على دفعات في إطار تنظيم العودة الآمنة إلى منازلهم.
1: اطلع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون من وزير الدفاع اللواء ميشيل منسى على إجراءات تعزيز انتشار الجيش اللبناني في عدد من البلدات والقرى الجنوبية، إضافة إلى حاجات المؤسسة العسكرية، وذلك خلال لقاء عقد في قصر بعبدة.
2: أعلنت وزارة المالية إضافة خدمتين جديدتين إلى النظام الإلكتروني لضريبة الأملاك المبنية، تتيحان تقديم تصريح الشغور وتصريح تنزيل السكن إلكترونياً في إطار استكمال مسار التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، بما يسهل إنجاز معاملات المواطنين دون الحاجة إلى مراجعة الدوائر المالية.
1: ارتفاع جديد في أسعار المحروقات، البنزين 95.98 أوكتان ارتفع 67 ألف ليرة ليبلغ 2.414 و 2.432 مليوناً. المازوت ارتفع 110 ألاف مسجلاً 2.209 مليوناً، فيما استقر الغاز عند 1.127 مليون ليرة.
2: تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم إلى نحو 4030 دولاراً للأونصة، مع تنامي المخاوف من التضخم وارتفاع أسعار النفط، ما عزز التوقعات بإقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب.
1: الجيش الأمريكي أعلن إنهاء جولة جديدة من الضربات ضد إيران، مؤكداً أن السفن التجارية تواصل عبور مضيق هرمز بدعمه العسكري، فيما يواصل أكثر من 50 ألف جندي أمريكي العمل في الشرق الأوسط.
2: واقتصادياً، الولايات المتحدة فرضت رسوماً جمركية جديدة على 60 شريكاً تجارياً دخلت اليوم حيز التنفيذ، تراوحت بين 10 و12.5%، وشملت اقتصادات كبرى مثل الصين والهند والاتحاد الأوروبي في إطار مواجهة السلع المنتجة بالعمل القسري.
1: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، مع زيارة الرئيس عون إلى دونالد ترامب، هل بدأ لبنان بالانتقال من محور إيران إلى العالم الحر؟ للمزيد من التفاصيل، تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
3: ليلى، حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. يومين بيفصلونا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: بكرة حفل الموسيقي إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: لأول مرة مسرح المنو بيقدم المطرب الكبير عبد الكريم الشعار يوم الأربعاء 29 تموز بحفل موسيقي ليطربنا بصوته ويغني أجمل أغاني المكتبة العربية. للحجز التواصل مع مسرح المنو على الرقم 70 626 200 ومكتبة أنطوان.

0: ليلى حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنت الياس النقاش.
1: For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Number one amplifier brand in the UK and all around the world, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Instruments Garage, Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
0: يومين بيفصلونا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.

ليلى حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنت الياس النقاش. يومين بيفصلونا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنت الياس النقاش.

بكرة حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: على عيوني سود وعلقوني
1: يا ليل الليل المال حدود.

0: ليلى حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنت الياس النقاش. جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويك أند بالصيف بواحد واثنين آب. تمتعوا بأحلى الألعاب من إنفليتبلز، كيرمس جيمز، وركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 للتسعة المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول. من تنظيم زوازو إيفانتس وبالتعاون مع زعرور كلاب. يومين بيفصلونا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: خمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.
2: حلقة جديدة من خمسة على خمسة دايما عبر هوا إذاعة جبل لبنان 87.7 وعبر تلفزيون جبل لبنان، وبتقدروا تكونوا عم تتابعونا مباشرة وأيضا من خلال حلقاتنا عبر يوتيوب جبل لبنان. لغة الجسد كانت طاغية على اللقاء اللي جمع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الجمهورية اللبناني جوزيف عون. قراءة بلغة الجسد ما قبل الوصول إلى اللقاء وما بعد هذا الوصول مع الخبير بلغة الجسد جوناثان شوفاني. أهلا وسهلا.
3: مرسي لك، تحية للمستمعين الكرام والمشاهدين كمان.
2: أهلا وسهلا فيك. البداية من مثل ما عم نشوف بهذا الفيديو، وصول الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى البيت الأبيض للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. نزل من السيارة وبدأت هذه المصافحة، وترامب كان عم بحط إيده على كتف الرئيس اللبناني. شو فينا نحكي من لغة الجسد هيدي؟
3: دلالة على التشجيع، دلالة على أنه الشخصين هن أصدقاء. هلأ إذا من عد كم مرة عملوا هيدي البامب، هي 32 مرة بعشر ثواني فاصل اتنين.
2: دليل على
3: أنه الشخصين في إلفة بيناتهم، وقديش هن حابين أنه يلتقوا مع بعض. بنفس الوقت هيدي الزيارة نحن بنعرف لأنه من الكونتكست أنه صار لزمان هي من عملت أي رئيس لبناني راح على
2: تقريباً شهرين من الزمن تقريباً. لكن وصل جوزيف عون صح. إلى البيت الأبيض
3: صح. ففي رمزية كمان للمصافحة، مش بس كشخصين هن أصدقاء أو شخصين هن عم الرئيس ترامب عم بيرحب بالرئيس عون.
2: ترامب كان ناطره لجوزيف عون، هي رسالة بأنه هو المضيف يلي عم ينطر الرئيس اللبناني، فيها نوع من القوة؟
3: أكيد، لأنه رئيس ترامب هو مثل كأنه لقله المساحة كلها لقله،
2: عم بيحدد إطار المكان،
3: هو مرتاح، هو ما تحرك من محله. أكيد المستضاف يلي هو الرئيس عون هو يلي قرب، وهو يلي هلأ آخر شيء بآخر المصافحة رئيس عون كان بعده عم بيشد على إيده لرئيس ترامب لما رئيس ترامب سحب إيده. فهوني كمان كأنه رئيس ترامب هو اللي عم بيحدد المسار وشو لازم يصير هلأ.
2: الدخول إلى البيت الأبيض، كيف فينا نقرأ حركة الجسد الوقف المستقيم عند الرجلين لما دخلوا لبدء هذا اللقاء؟
3: نعم، يعني أول ما وقفوا كانت كتير مستقيمة وكان كتير حلوة الوقفة. هلأ اللي صار إنه صار في محادثة مع الصحفيين، في إشياء قال رئيس ترامب إنه بعدين بدنا نحكي فيها، ودغري برموا وفاتوا لجوا. هلأ لما هن عم يتحركوا قربوا شوي راسهم لقدام، كمان الرئيس عون كمان شوي صغيرة، الجاكيت ما كانت كتير مساعدته للرئيس عون. أوكي، كانت شوي زامة من فوق، يمكن كان كمان عم يعمل هيك عم ياخد مساحة أكبر، لأنه إذا نطلع من ميلة جنب كان مبين كمان قديش من فوق أضيق من العادة، فكمان ما ساعدته كتير هيدي الجاكيت للرئيس عون. بس بعدين كان رح يمشي الحال.
2: حنتبع معك صور للقاء اللي جمع فإذن الرجلين داخل البيت الأبيض، وكان في أحاديث عن ملفات آنية، ملف حزب الله، موضوع حصر السلاح وغيرهم. وخلال اللقاء كنا عم نشوف في نوع من الطرافة يلي كان عم يبديها الرئيس ترامب مع الرئيس اللبناني، وأيضا الرئيس اللبناني كان في ابتسامات تقريبا ثلاث ارباع هذا اللقاء. شو الدلالة؟
3: كانت كتير حلوة لأنه هيدي بتخفف شوي من وطئة السياسة وضغط الموقف كله. هلأ في موقفين طريفين صاروا. أول موقف هو لما الرئيس عون قال له الرئيس ترامب أنه أنت you are a great president. أوكي، أنا بشرفني أن يكون مع great president like you. فهون الرئيس ترامب
2: مازح ورد عليه بطريقه مبطنه انه صار فيك تاخذ اللي بدك اياه
3: 100%. فهلا الرئيس عون هو اكيد هيدي جمله كان انه ضروري انه يقولها، لانه رئيس ترامب كمان هو بده هيدا الشيء، يعني بده انه
2: حدا يعظمه
3: شخصيته
2: يعطيه المكان.
3: بعدين هو اللي عنده ريسورسز، عنده
2: الموارد
3: يلي الرئيس عون او لبنان يعني بشكل عام هو بحاجه لها، ويلي الرئيس عون رايح كمان لحتى يسوي لها هيدا الشيء. هلا هون اللي عم نشوفه انه هالتعليه الايد الشمال لفوق هي بتدل قديش يعني في انثوزيازم وفي حماسه، وبنفس الوقت قديش حاسس انه مقدر هو بهيدا المكان يلي فيه، وباختلاف اكيد مع الرئيس ترامب يلي هو ثابت اكثر بهيدا الموقف.
2: اذا بدنا نحكي عن الالوان، جاكيت سوداء عند الرئيس اللبناني بينما الازرق والاحمر عند الرئيس الامريكي،
3: صح؟ هلا
2: الى معنى معين بالبروتوكول او بقراءه لغه الجسد كمان.
3: هلا هون رئيس ترامب هو لابس مثل عالم امريكا،
2: صح؟
3: يعني ازرق وابيض أو أحمر أو هون على زهر أكتر. الرئيس اللبناني لابس كرافات سوداء مع الأرزة الخضراء بجوال، أكيد ترمز للأرزة اللبنانية يعني الرمزية اللي عندها إياها. هلا الأسود أكيد هو لون الفخامة، لون كمان لأنه لبنان منه بحالة سلام،
2: صح؟ بحالة كمان حرب، كمان عم بيقطع بحالة من الدمار ومن الحروب يلي بتعكس كمان لون سوداوية الواقع اللبناني،
3: صح؟ فأنه يروح يمكن لابس كرافات حمراء منه كتير إيجابية.
2: الجلوس لقى الرئيس الأمريكي ترامب خلال النقاش الحاد بيناتهم الحاد بالمواقف وإيصال الرسائل، هل قاعدة شو بترمز؟
3: هلا هون رئيس ترامب عم نلاحظ انه عم يشبك ايديه ببعض، اوكي؟ وهون كان يعني عم يحكي عن شيء معين له علاقه ب يمكن شو بده يعمل بالمستقبل او هيك. هلا هي الطريقه هو اللي عاده بيقعد فيها، يا اما بيقعد بينزل ايديه ستيبلينج لتحت، أوكي. او وضعيه البرج لتحت، او مرات بيشبكهم ببعض.
2: هيدي الشبكه الايدين شو بترمز؟
3: هلا هيدي الشبكه بترمز انه في المنطقتين بالدماغ هن عم يشتغلوا مع بعض. هلا مش انه ما بيشتغلوا مع بعض، بس كانه عم يجمع هالمنطقه اللي هي العلاقه بالمشاعر وبالكرياتيفيتي او بالكون خلوق بتحدي معين وكيف بده يخلصه، وما بين العملياتيه، يعني انه شو بده يعمل عمليا او منطقيا الخطوات اللي جاي. هلا هون مسقبي كمان مع نظرة لتحت على ميلة اليمين، بما يدل بأنه كانوا عم يتذكر إشي حركية معينة، ممكن يعني العلاقة بالجيوش شو عم تعمل، نقول إذا كان بجنوب أو بغير جنوب، بس هيدي الطريقة يلي بيستعملها. هلا مقرب لقدام،
2: إيه وضعية الانحناء لقدام ليه؟
3: هي لحتى يعطي سلطة، وبنفس الوقت لحتى يبرهن أنه هو مندمج مع التوبيك او هو انثوزياستيك.
2: حتى بيقولوا لما يكون في وضعيه الانحناء والشخص ما يكون قاعد على كامل الكرسي اللي قاعد عليها، كمان هو دليل بانه مرتاح وعم يتفاعل.
3: هلا هي دليل ممكن حسب هو حسب الكلاستر اوف ساينز، يعني هل هو مثلا وجهه مبين عليه انه تعبان او انه هو بده يفل، هيدي معناتها اذا هيك بتصير انه هو بده يهرب او حاسس بالانفيريوريتي او بالضعف. بس هون مش هيدا هو الطريقة اللي رئيس ترامب عم يشتغل فيها، هو عادة بيقعد هيك لحتى يعطي انه هو مندمج مع الحديث اكتر، لحتى يعطي سلطته بقلب الحديث. فهيدا بالنسبة هلا هون المشكلة بهيدي البوستر انه ظهره منحنى وكتافه لقدام، فهيدي ما بتعطي قوة، يعني حتى لو الانسان قرب، يعني انا بقدر
2: اقرب الاسم يدل مشدود،
3: يعني بقدر أقرب بخصري يكون مثل الأكس دروتاسيون، أقرب كل ظهري بس ظهري يكون جالس. بس هون اللي بيصير لما الواحد يكون تعبان بيصير يعمل هيك،
2: أوكي،
3: وبالتالي ما بيقعد عم يعطي القوية اللي هو لازم
2: يعطيها.
3: صح. هلا
2: بنبقى باللقاء،
3: لما
2: رئيس اللبناني قعدته
3: كثير حلو هون قعدته، يعني الثبات، الركب على مستوى الكتاف اللي هو منسجم مع الرئيس ترامب شو عم بيقول، وبنفس الوقت الشيء المنيح كمان انه ايديه بوضعيه نيوترال، اوكي يعني مش مقربهم لقدام، مش حاططهم قدامه. هيدي الوقفه او القعده الثابته هي احسن شيء بالنسبه للقعده المثاليه اذا بدنا نحكي بهيدا السيتنج او بهيدا المطرح.
2: وكان دائما عم يستمع الرئيس اللبناني خلال هذا اللقاء بيناتهم والمؤتمر الصحافي، عم يستمع كتير كان ويهز براسه،
3: صح صح. وفي مره كمان قرب زياده لحتى يشوف حدا من الصحفيين اللي كان عم يسال الرئيس ترامب سؤال. فكان مبين انه هو مندمج كتير مع السيتنج. هلا هون الحركه اللي عم نشوفها هون هي لما حكى الرئيس ترامب عن الاشياء اللي هي بدهم يعملوها للمستقبل.
4: اوكي.
3: فهيدي بتدل هون على انه هو ما بده يحكي شو بدهم يعملوا.
4: يعني عنده معلومات بس ما بده يعطيها كانه متحفظ.
3: صح. هيدي بتفرق عن اللي شفناها قبل شوي. لانه كان اكثر يعني فاتح ايده اكثر وبغير هذا عامل ستيبلينج لتحت.
4: اوكي.
3: فهون كارنا شوي صغيره زم شوي على حاله انه لا ليش حتى انا اقول هيدي الفكره مش لازم اقولها هلا. فالخوف من هالتداعيات انه انا بدي افشي هيدا السر اللي هلا مش لازم احكيه. هيدا الخوف هو يلي منعه اذا بنحكي عن ايد الشمال يلي كبست او جمدت ايد اليمين.
4: عم نشوفها بالصوره
3: 100%. الايد الشمال هي على ايد اليمين او حاضن ايد اليمين لحتى الايد اليمين
4: تمنع شو بدنا نحكي.
3: صح. لانه افكارنا يعني مثلا اذا فكر بدي اشيل هذا التليفون من هون.
4: اوكي.
3: بتمر الفكره من راسي على ايدي لحتى تنزع لحتى تتجسد. فايدنا هي اللي بتنفذ. فليش انا مثلا لما اخبي ايدي هيك يعني ما بدي شخص يعرف شو افكاري. مش لانه ما بدي اياه يشوف ايدي.
4: يعني قد الايدين عندهم تاثير يمكن بيوازوا الاي كونتاكت بالعيون تقريبا.
3: صح صح. الاي كونتاكت هو بدل اذا حسب اكيد الكونتكست اذا الشخص واثق من حاله اذا هو مثلا عنده هوستيليتي اذا عم بكذب اذا اكيد بسيتويشنز معينين. بس الايدين هو بتبين يا الشخص قادر يوثق فيه ولا لا. هل انا راحت ايدي يعني من الايد من جوا هي مخفيه او خفيه ولا فاتحه انه ما عندي مشكله انه الشخص الثاني يشوفها. اكيد مش انه فاتحه اوفر اكستنشن يعني بمعنى انه
4: عامل هيك مقوض هيك مسكره كليا
3: انه شخص عم يتسول. لا بس انه يكون
4: في هذا الحديث والاخذ والعطاء.
3: صح. فان هل انا قاعد وعم بتحرك بطريقة أنه I am being أنا موجود وعم عبر عن حالي ولا أنه أنا عم فكر شو لازم أعمل. هلأ هون اللي عم بيصير أنه الخوف هو اللي بطريقة لا واعية. أوكي. بالسيمباثيك نيرفس سيستم عند الرئيس ترامب هيدا الخوف هو اللي خليه أنه يعمل إيده هيك بدون ما هو يكون مفكر بهذا الشيء.
4: أوكي.
3: يعني هذا الشيء هو ما مفكر فيه. بس هيدا الطريقة مثل فريز فايت فلايت. هون هيدي فريز. فريز يعني جمد ما بقى تحكي أو ما تعبر عن هيدي
4: ما الوصفة. تكشف كل وراءك
3: والأفضل يمكن أنك تنسحب. فهيدي واحدة من الأشياء. هلأ إشارات تانية كمان برهنوا على الفريز كمان عند الرئيس عون.
4: هالصورة عند الرئيس اللبناني قعدته نفس القعدة وضعية مستقيمة ولكن صح. في تغير بحركة الإيدان.
3: صح. هون كان عم يحكي الرئيس عون عن الرئيس بري عم يحكي كمان عن الجنوب وكيف إنه يعني في شيء سيستماتيك بده يصير. وبعدين كمان قابلوا الرئيس ترامب. هلأ هيدي الحركة اللي عم نشوفها هي مثل حيط. اوكي. مثل شيء منهجي عم بيصير يعني ايتاب بار ايتاب مثل كيف المناطق التجريبيه الواحد عم بيفوت لجوا
4: بنرجع بنكفي.
3: صح. يعني بناخذ هيدي المنطقه من بعد المنطقه اللي بعدها بهالطريقه. فهلا بعدين الرئيس ترامب هلا هون عم نشوف شويه خوف بعيون الرئيس عون لانه اكيد المرحله منا
4: هينه
3: وكان عم نحكي عن الحرب الاهليه. فهون كمان على فريز فايت فلايت عند الرئيس عون طلع. وكانوا بنفس الوقت الركب عم يعلو ويوطوا وكمان الكعب الإجرين من تحت لأنه صار بوضعية هروب منها. اللي هو أكيد حكي الحقيقة عن هيدا الموضوع بس ما كان شيء هين أنه يحكي عن هيدي سيتويشن لأنه كمان بتذكروا بالحرب الأهلية اللي صارت من زمان. فهيدا شيء لما أنت لما لما لما تحكي عن هذا الموضوع رح يفتح فايل كتير كبير بعقله الإنسان اللي هو كله مشاعر كتير قوية من أيام الحرب ترامب.
4: خوف من المشاعر وخوف من عودة ربما مشهد من المشاهد إلى داخل لبنان خلال هالفترة.
3: صح.
4: من تابع بهالصورة الرئيس اللبناني كان عنده صورة عم يضحك فيها وراسه لفوق.
3: ايه.
4: هذه الصورة البعض انتقادها والبعض الآخر اعتبر لا فيها رمزية حلوة للبنان. كيف فينا نقريها؟
3: هلأ كل واحد بأي سيتويشن بيقدر واحد ينتقد وبيقدر يقول شيء الإيجابي. أوكي. هلأ إذا بدنا ننتقد فينا نقول أنه يمكن بالغ شوي بهالردة الفعل. بس إذا بدنا نحكي إنه من منطلق إيجابي، فيها أقول إنه كان عفوي، وهيدي شوية التنشن يلي كان عنده فرغها بهيدي الطريقة، إنه فرغت بطريقة، لأنه يعني الوضع يلي فيه الرئيس هون لا يحسد عليه، يعني إنه جاي من لبنان وضع حرب ورايح عليه مسؤوليات كتير كبيرة، ف يعني هيدي الطاقة تفرغت بهالطريقة. أوكي، فحسب نحنا بكل سيتويشن نقدر نكون إيجابيين نقدر ما نكون إيجابيين، بس شو الهدف
4: من الزيارة
3: من التعليق والصورة. أو من
4: هيدي الصورة يلي عم نشوفها حاليا.
3: هون في حدا سأل سؤال ما كتير استسيغه الرئيس عون، فطلع منه هيدي إشارة الغضب، يعني مثل كأنه ديفاينس، أو مثل أنا ما بد هذا الشيء ما بدي إياه، أو مثل معارضة للفكرة اللي عم بيقولها الصحافي هيك. فهيدي معناتها أنه مثل الشخص عم يتعالى على هالفكرة يلي عم تنقال، لأنه فكرة منا منيحة أو فكرة منا على المستوى المطلوب أنه هلأ تنطرح.
4: هيدي الصورة قد ايه مهمة، قد ايه في رسالة منها كأنه انسجام بين لبنان وأمريكا بالرغم من كل ما يحصل من تداعيات ومن هجوم على هذا الاتفاق ومفاوضات وغيرها.
3: صحيح، هلا هيدي بالنهاية الصورة يلي بتعكس الواقع يلي صار من بعد الاتفاقية يلي صارت. هلا بعيدا عن السياسة، إذا نطلع على عيون الرئيس عون بينين إنه زغرانين، هيدا عضل حوالي العين اسمه الأوربيكولاريس أوكولي ماسل. هلا هيدا العضل لما يعمل كونتراكشن بيفرجينا انه الشخص عم يشعر بسعاده حقيقيه،
4: وبين السعاده على وجهه لما نعمل زوم للصوره حتى الابتسامه ابتسامه حقيقيه وفي نوع من الرياحه اذا بدك.
3: ايه هلا الابتسامه منا 100% حقيقيه، لاقول لك ليش، لانه الشفاف يعني مش مبين، مش مبينين السنين، الشفاف مطبقين على بعضهم. اوكي، هلا فيها جزء انه في بارت من هيدي الصوره في اشخاص من اللبنانيين ما بيحبوها. هل هي صورة؟ يعني شو اللي عم بيفكر؟ لأن الواحد لما يكون عم ياخد هيدي الصورة هو كمان عم بيشوف الرول تبعه، يعني هو عم بيناقش بينه وبين حاله شو أنا شو الرول تبعي هون. بس في أشخاص لنقول بلبنان جزء معين من الشعب اللبناني إنه يعني ما إنه راضيان عن هيدا الموضوع. هلا شو اللي عم بيفكر فيه الرئيس عون بهيدي السنة ما بنعرف.
4: إيده رفعت الإيد، هدي فيها رفعت إيد عسكرية كأن بعد مرفته قائد الجيش.
3: أكيد يعني هيدا البادي لانجوج كود تبع العسكر. أوكي، هلأ بالنسبة رفعت الإيد تقريبا على مستوى الرأس وأعلى شوي صغيرة بتدل على الحماس الزايد. أوكي، هلأ هيدا الحماس الزايد نرجع لموضوع قديش بنشوفه من أي منظر، إنه هل بنشوفه من منظر إيجابي إنه هو عم بيعبر عن حماسة أغلبية اللبنانيين مع جزء لنقول اللي بيّن بيه الابتسامة المزمومة انه منه كتير راضيان، فينا نقول هيك، وفينا نقول كمان انه هو مبسوط بالمجي لهونيك، ويمكن في اشياء بخلال الزيارة منه كتير ايجابية كانت، يمكن نعطي options طريقة كيف
4: ما بنحكي على المضمون يلي صار حسب لغة الجسد عم نعمل الكرام.
3: صح، هون نعرف شو الافكار، بس يمكن عنا options انه لنقول الرئيس عون لما اجا لما وصل على الولايات المتحدة وصل على يعني مطار عسكري وما حدا من ال يعني من الموظفين
4: دبلوماسي، بس بيقولوا انه الاستقبال الدبلوماسي بيكون عادة مثل مسار.
3: نعم، هلا ما بنعرف هو شو الافكار، بس يمكن هيدي هي جزء من من القصة. هلا طريقة كمان لاحظ الجاكيت. اوكي، لاحظ كيف هي رافع على هنيك ميلة اليمين مرفوع على فوق، كمان منه كتير مرتاح فيها للجاكيت، وما كتير ساعدته بموضوع لأنه الزر كمان الفوقاني مبكل. هلا هو طبيعي أن يكون الزر مبكل،
4: على الواقف لازم يكون الزر مبكل.
3: ايه، بس تعلية الإيد لهيدي المرحلة ما كانت كتير إيجابية.
4: يعني بخلاصة حديثنا، إذا بدنا نقيم بشكل عام لغة الجسد بين الرجلين، لأنه ترامب كان عنده كل ما يستقبل رئيس جمهورية إن كان أوروبي أو حتى لما استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع كان في كتير لغات جسد تختلف عن استقباله للرئيس اللبناني. أو لا، يعني كان في مصافحة بس أيام كان يبين هيمنة على دول تانية الرئيس الأمريكي.
3: نعم
4: هلا هون وضع ايده على ايد الثاني وغير صور وغير نعم تصرفات.
3: هلا هون اللي صار انه حط رئيس ترامب ايده على كتف الرئيس اللبناني. هلا هيدا بدل على انه شخص مثل صديق او شخص عنده كمان ما هو الباور والانفلونس والمونة بيجوا مع بعض.
4: أوكي.
3: يعني اذا انا بدي اعمل عليك تأثير، هلا انا اول مرة بشوفك بدي اعمل عليك تأثير بحط ايدي على كتفك، منا كتير ايجابية. هيدا بيعملوها سيلزمانية. هلا ترامب هو سيلزمان
4: 100% بيعملوها سيلزمانية من باكراوند بزنس،
3: لما بده انه يعمل رابور بينه وبين الشخص او انسجام بينه وبين الشخص الثاني باقصر وقت ممكن لانه ما عنده وقت كتير. هلا هون بتنطبق انه كمان بدي اعمل هالرابور لانه هو منه شايفه وجه لوجه، اكيد حكينا على التليفون. فهيدي معناتها كمان انه هو بده يسيطر على الموقف. هلا طريقه المصافحه ما كان الرئيس ترامب هو مسيطر عليها 100%، كان كمان الرئيس هون عم بيشد عليه وعم بيجيب له ايده وعم بيشد له ايده لعنده. فهيدا كمان دليل انه الرئيس هون ساهم بهيدي المصافحه. كيف كان الرئيس ترامب يعمل هيك شيء مع ناس تانيين او مع رؤساء تانيين، هالمره الرئيس عون هو عمل هذا الشيء.
4: وكانه بهيك خلاصه الحديث انه لغه الجسد كانت ايجابيه مثل ما كان اللقاء ايجابي بيناتهم، او ما كثير بتقول كانت ايجابيه لغه الجسد،
3: كانت تقريبا نص نص،
4: يعني على 10 5 على 10
3: تقريبا، لانه في شيء نحن هلا ما حكيناها.
4: طب هي 5 على 10 قلت لي 5 الايجابيات، شو كان عندنا سلبيات؟
3: هلا الاشياء اللي ما كانت منيحه هي التطليعه بالارض.
4: اوكي. اللي عملها
3: الرئيس عون.
4: اوكي.
3: تقريبا 10 مرات.
4: هذا دليل على
3: وكان في مرتين برولونجد، يعني اطول من ثانيه. فهيدي ما كتير يعني ما ساهمت بانه تعطي انطباع ايجابي. ما بعرف شو كان فيه، بس الرئيس عون كان عم بينزل كل راسه لحتى يشوف شيء قدام، ما بعرف شو هو. اوكي.
4: هلا بتن ارى كانه هروب من شيء معين او عدم رضا او خوف او تفكير زايد.
3: هلا ممكن الواحد يفكر ويكون عم ينزل عيونه لتحت مثل ما عمل الرئيس ترامب.
4: اوكي.
3: اوكي. هلا لما ينزل كل راسه هون صارت انه كانه بده يهرب من السيتويشن، كانه بده كانه مثلا حاسس بالخجل او كانه حاسس بالشيم او الخزي او العار. هلا ممكن يكون في شيء معين هو عم بشوفه بس نحن ما بنعرف شو هو. اوكي. فهيدي اوبشن، بس كصوره على الكاميرا ما خدمت الرئيس، يعني ما عطيت، يعني ضعفت له من قوه الاشياء المنيحه يلي عملها. اوكي. خاصه انه تكررت 10 مرات.
4: يعني يمكن لو قطعت مره او مرتين تقطع، بس هذا التكرار الدائم لإلها بيعكس رسائل حسب السيتويشن يلي كانت موجودة، والأسئلة ربما يلي عم تطرح كانت من الصحفية.
3: صح. هلا الأسئلة ما إلها علاقة بشكل خاص، لأنه ممكن الواحد إنه يحكي بس بدون إنه حتى يشيل نظره أو ينزل نظره، بس ما ينزل رأسه كله. هلا في مرحلة من المراحل لما راحت الأسئلة عند الرئيس ترامب، الرئيس هون نزل ايديه بهيدا الشكل لجوا، يعني على مثل على الجروين اريا،
4: دليل على
3: جوا، دليل على انه مش مرتاح، انه كانه انا هلا خلص دوري. اوكي. وبنفس الوقت انه منه كتير حاسس بالامان. هيدي مره صارت مش كتير. فهود الاشياء بيضعفوا من تاثير المقابله، بضعفه من تأثير البريس كونفرنس اللي انعمل. بس بالنهاية في خلاصة.
4: الخلاصة بتقول؟
3: الخلاصة المشاعر اللي كانت عند المشاهدين أو المستمع أو يعني المشاهدين بآخر الجلسة، الخلاصة هي أنه كان في مشاعر إيجابية. أوكي. يعني أنت لما تطلع من برنامج، لما تطلع من قاعدة عندك مشاعر إيجابية، خلاص يعني الناس تعمل ديسريجارد لأي شيء لنقول هفوي عملتها أو ما كان شيء مناسب أنك عملته. المهم التأثير، الانطباع الأوفرول كله سوا. هلأ مش معناتها أنه هول الأشياء ما بيتحسنوا، ممكن واحد يزبطهم
4: هلأ للقاء التاني إذا رجع صار.
3: بس أنه كانوا لو هودي شوي صغيرة فاين تيوند إذا بدك
4: كان مش الحال، وأخذ اللقاء 9 على 10 كان أخذ 9.
3: هلا ما بنحب نحط علامات بس
4: عم مش علامة على التقييم، هو بشكل عام على يلي كنا عم نشوفه.
3: صح، إذا منشيل الكلمات والمضمون السياسي على جنب،
4: مضمون أبداً عم نحكي بس كصورة
3: لغة جسد
4: يلي عم نشوفه.
3: كانت أخذت كتير. هلا في أشياء هي ذاتها بس بدها تركله شوي صغيرة، بس أوفرول المشاعر يلي بنستقيها من هيدا أو هيدا الفيزيت إذا بدنا نقول، هي مشاعر إيجابية. وبتصور هيدا هو الأهم بكل الفيزيت.
4: خبير لغة الجسد جوناثان شوفاني، أهلا وسهلا فيك وشكرا على هالقراءة، قراءة لغة الجسد يلي عندها تأثير أيام أعلى من تأثير الكلام. أهلا وسهلا فيك.
3: شكرا.
5: حنين على الأسطورة، إذاعة جبل لبنان.
6: بكرة حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
7: لأول مرة مسرح المنو بيقدم المطرب الكبير عبد الكريم الشعار يوم الأربعاء 29 تموز بحفل موسيقي ليطربنا بصوته ويغني أجمل أغاني المكتبة العربية. للحجز التواصل مع مسرح المنو على الرقم 70 626 200 ومكتبة أنطوان.

0: ليلى حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنت الياس النقاش.
1: For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Number one amplifier brand in the UK and all around the world, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Instruments Garage, Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
0: يومين بيفصلونا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: ليلى حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنت الياس النقاش. يومين بيفصلونا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنت الياس النقاش.
1: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

بكرة حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويك أند بالصيف بواحد واثنين آب. تمتعوا بأحلى الألعاب من إنفليتبلز، كيرمس جيمز، وركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 للتسعة المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول. من تنظيم زوازو إيفانتس وبالتعاون مع زعرور كلاب.

0: كل شبر في الوطن العربي بيتي، فأحب كل شبر في الوطن العربي.
1: الليلة حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنت الياس النقاش. يومين بيفصلونا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنت الياس النقاش.

0: بكرة حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: لأول مرة مسرح المونو بيقدم المطرب الكبير عبد الكريم الشعار يوم الأربعاء 29 تموز بحفل موسيقي ليطربنا بصوته ويغني أجمل أغاني المكتبة العربية. للحجز التواصل مع مسرح المونو على الرقم 70 626 200 ومكتبة أنطوان.

0: ليلى حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنت الياس النقاش.
1: For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Number one amplifier brand in the UK and all around the world, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Instruments Garage, Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
0: يومين بيفصلونا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنت الياس النقاش.
2: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: يومين بيفصلونا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويك أند بالصيف بواحد واثنين آب. تمتعوا بأحلى الألعاب من إنفليتبلز، كيرمس جيمز، وركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 للتسعة المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول. من تنظيم زوازو إيفانتس وبالتعاون مع زعرور كلاب. يومين بيفصلونا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: بكرة حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: لأول مرة مسرح المنو بيقدم المطرب الكبير عبد الكريم الشعار يوم الأربعاء 29 تموز بحفل موسيقي ليطربنا بصوته ويغني أجمل أغاني المكتبة العربية. للحجز التواصل مع مسرح المنو على الرقم 70-626-200 ومكتبة أنطوان.
1: يومين بيفصلونا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: الرحل.
1: بكرة حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.

جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويكند بالصيف بواحد واثنين آب. تمتعوا بأحلى الألعاب من انفليتبلز، كيرمس جيمز، وركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 للتسعة المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول. من تنظيم زوازو إيفانتس وبالتعاون مع زعرور كلاب. يومين بيفصلونا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: جبل لبنان 87.7 اف ام.
1: شيء وحده بلا حبك يا

بكرة حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: التسعين وأنا السبع. واو يا كرد هناك جدي أستين أنا بازدو يا كرد هناك أستين أنا بازدو
1: بشتكي بوم بشتكي بوم بدنا مصاري يا ستي بشتكي بوم بشتكي بوم بدنا مصاري يا جدي
0: بشتكي بوم بشتكي بوم عطوها الواوي عطولي بسعيني وعطوها